0: بحي. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: وينك وينك
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.

الله يرضى عليك يا ابني، ظهري انكسر والهم دوبني، لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. الله

يا ابني خد ليلى بنت ضيع نار بنت عيلي مثل عيلتنا يا

ومعود يعرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود يعرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

0: ابني عدن بالخير عم بهديك، ابني عدن بالخير عم بهديك، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك
1: هالصيفية. خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء، من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلاش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، عم يتزاق علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
6: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالـ ADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبنو سويس.
8: حظك على الهوى.
9: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى مشهد ديناميكي بامتياز، حيث يستقر القمر في برج الدلو الهوائي مقترناً بكوكب بلوتو، ليمنحنا طاقة قوية تدفعنا نحو التجديد والتحرر الفكري والبحث في عمق الأمور الاجتماعية. وفي المقابل تواصل الشمس بث دفئها العاطفي من قلب برج السرطان المائي، بينما يمنحنا اقتران عطارد المتراجع بالمشتري فرصة لإعادة تقييم قراراتنا الماضية بروح من التفاؤل والحكمة. ومع وجود الزهرة في الأسد والمريخ وأورانوس في الجوزاء، فنحن أمام يوم يزخر بالمفاجآت والحوارات الشيقة. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء على برجكم اليوم. برج الحمل. تواجد زحل ونبتون في برجك يستمر في حثك على بناء أسس متينة والصبر. اليوم مع وجود القمر في الدلو تتوجه طاقتك نحو الصداقات والعمل الجماعي، قد تلتقي بأشخاص يشاركونك طموحاتك أو تجد دعماً غير متوقع من مجموعة مقربة، لكن تأن في نقاشاتك العائلية.
10: برج الثور. القمر في أعلى نقطة بخريطتك الفلكية، يسلط الضوء اليوم على شؤونك المهنية والعملية. اقترانه بكوكب بلوتو يمنحك رغبة عارمة في فرض حضورك وإحداث تغيير إيجابي في مسارك. استغل طاقة كواكب السرطان الصديقة لتوصيل أفكارك واقتراحاتك إلى الرؤساء بدبلوماسية وذكاء. برج الجوزاء. طاقة الحركة والتحرر الفكري في ذروتها بوجود المريخ وأورانوس في برجكم، ويدعمهما القمر من برج الدلو الصديق. تشعرون برغبة قوية في كسر الروتين، السفر أو تعلم مهارة جديدة. تراجع عطارد يطلب منكم فقط التأكد من تفاصيل المعاملات المالية بحذر.
8: برج السرطان، الشمس في برجك تمدك بالطاقة والحيوية، لكن تراجع كوكب عطارد يجعلك تميل إلى الغوص في حسابات قديمة أو مراجعة ذاتية عميقة. القمر في الدلو يوجه اهتمامك اليوم نحو ترتيب أمور مالية مشتركة أو مراجعة التزامات سابقة. ثق بحدسك القوي فهو دليلك الصائب. برج الأسد، كوكب الزهرة يتألق في برجكم ليمنحكم جاذبية استثنائية وسحراً لا يقاوم يلفت الأنظار إليكم. اليوم القمر في البرج المقابل لكم الدلو يركز على شراكاتكم العاطفية والمهنية. قد تخوضون حواراً عميقاً أو تحولاً مهماً في علاقة ثنائية، فاحرصوا على الدبلوماسية والمرونة.
11: برج العذراء، الأجواء الفلكية تدعوك اليوم للتركيز على روتينك اليومي وصحتك بوجود القمر في الدلو. قد تشعر برغبة في تنظيم وقتك أو إدخال عادات غذائية مبتكرة. تجمع كواكب السرطان يدعمك اجتماعياً ويأتي لك بنصائح دافئة أو اتصالات مثمرة مع أصدقاء قدامى. برج الميزان، القمر في برج الدلو الصديق يفتح أمامكم اليوم أبواب الإبداع والعواطف والتسلية. تشعرون بخفة ظل ورغبة في قضاء وقت ممتع مع من تحبون. مهنياً، وجود الشمس وعطارد في السرطان يطلب منكم التأني وتصحيح تفاصيل عمل سابقة قبل المضي قدماً في أي مشروع جديد. برج العقرب، يتنقل القمر اليوم في بيت منزلك وعائلتك مقترناً بكوكب بلوتو، مما قد يثير نقاشاً عميقاً أو رغبة في إجراء تعديلات وتجديدات داخل بيئتك اللصيقة. طاقة الأبراج المائية في السرطان تدعم حدسك وفلسفتك، مما يمنحك الحكمة البالغة لاستيعاب المحيطين بك بهدوء. برج القوس، الأجواء الفلكية تمنحك اليوم سرعة بديهة وقدرة عالية على التواصل بوجود القمر في الدلو والمريخ في الجوزاء. يوم مناسب جداً للمناقشات الفكرية وطرح الحلول المبتكرة. تراجع عطارد واقترانه بالمشتري ينبهك لتجنب التسرع في الوعود أو إطلاق الأحكام قبل التأكد.
12: برج الجدي، يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك المالي ليعيد ترتيب أولوياتك وميزانيتك. اقترانه ببلوتو يمنحك نظرة ثاقبة وذكية لكيفية إدارة مواردك بمسؤولية. كواكب السرطان المقابلة لك تظل تسلط الضوء على الشراكات وتدعوك لإبداء مرونة أكبر وتفهم مع الشريك. برج الدلو، أيها الدلو، القمر يستقر في برجك اليوم ومقترن بكوكب بلوتو، مما يمنحك حضوراً مغناطيسياً طاغياً وطاقة تغيير شخصية شديدة العمق. تشعر برغبة في نفض الغبار عن الماضي والظهور بشكل جديد. استغل طاقة الزهرة في الأسد لتعزيز علاقاتك العاطفية والاجتماعية بالود والتفاؤل.
13: برج الحوت، الأجواء تدعوك اليوم للراحة والتأمل والابتعاد قليلاً عن الصخب بوجود القمر في بيتك الثاني عشر. تجمع الكواكب في برج السرطان الصديق يمدك بإلهام فني وعاطفي كبير. استمع لصوتك الداخلي ودع التغييرات السريعة المحيطة بك تمر بسلام بفضل مرونتك المعهودة.
14: حظك على الهواء.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: كل الأصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

دخل عيونك حكينا لولا عيونك ما جينا دخل عيونك حكينا لولا عيونك

0: البلد الأخضر حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية
1: تقفز
0: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
1: تزقزق ما صبت شي
0: حاصلو طربوش جدي معلق مسرحية رومانسية
1: إنه أنا بحسها كوميدية
0: لولو أكتر اجتماعية
1: سياسية اجتماعية
2: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز البطاقات بمكتبة أنطوان
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Na'ash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
4: Thank you.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
6: بعدك تطلع بعيوني
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: قولك بعد نرجع مرة
5: هذا الحفل برعاية بيبسي
6: وين
5: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، بلبنان وبكل أنحاء العالم. جبل لبنان أبليكيشن، جبل لبنان دوت كوم، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الجمعة 3 تموز 2026 ميلادية من زمن الميلاد، الموافق 18 من شهر محرم 1448 هجرية من زمن الهجرة. فترتنا بلشت هلأ، مستمرة لغاية الساعة 10. كل القضايا اللي رصدناها نحن وياكم نتبادلها سوا، العديد من القضايا. اليوم الملفت بالإعلانات، عرفتوها؟ صارت شهيرة عنا إعلانات التفقة. في شركات سياحية، استوديو الفن، أقولكم منروح منجيب جثمانه الله يرحمه لسيمو أسمر لحتى يمثل أمام التفقة، إضافة إلى ميلودي أف أم. إذاعة ميلودي أف أم شيم ميم ميم، والعديد من شركات تأجير السيارات، منهم شركة نصر لتأجير السيارات ومكتبي ببيت مري. يب، هيدي دولتنا اللبنانية المفلسة وبعد مفلسة للأسف، عم بيدمروها لحتى تبقى مفلسة كمان. خيكن جوني الصديق، إعدادا تقديما وإخراجا بحييكن. أهلا وسهلا فيكن ابتداء من هاللحظة على الهواء 03-444-037. وبلشت الرسائل تورد من امبارح بعد الظهر وفجر اليوم. أهلا وسهلا فيكن، رح نسمعكن. يلا الكل يعني الكل، كلكن يعني كلكن، أهلا وسهلا فيكن. ماذا يحصل أيضا في وطني لبنان؟ يبدو أنه في تحرك حسب معلومات خاصة لفوج إطفاء مدينة بيروت. الشباب زعلانين كتير، شو السبب؟ بعد شوي بالفترة. لفتني اليوم بصحيفة الشرق اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 3 تموز، تحية للأستاذ عوني الكعكي نقيب الصحافة اللبنانية. كتب الأستاذ عوني الكعكي مقالاً افتتاحياً في صحيفة الشرق بعنوان نظام الملالي أكذب نظام في العالم. بدكم تفاصيل؟ يلا بعد شوي. وفيكم تشتروا صحيفة الشرق اللبنانية تشجيعاً لاستمرار صدور الصحف اللبنانية المكتوبة. وبالصفحة الأولى أيضاً من صحيفة الشرق، الأستاذ ديفيد عيسى كتب مقالا بعنوان جوزيف عون حارس السلم الأهلي في زمن الانقسامات. وأيضا في الصفحة الأولى من صحيفة الشرق، اللواء حسن شقير المدير العام للأمن العام، وافتتاحية مجلة الأمن العام مع صدور العدد الجديد لشهر تموز من مجلة الأمن العام. اللواء حسن شقير في صحيفة الشرق وفي مجلة الأمن العام، قوة الحوار. كل هالتفاصيل بعد شوي. مثل ما قلنا فيكن تشتروا صحيفة الشرق، وفيكن تتصفحوا مجلة الأمن العام أيضا مجانا على موقعهم الإلكتروني www.general-security.gov.lb. تحية لزملائنا وزميلاتنا بمجلة الأمن العام اللبناني ورئيس التحرير المسؤول العميد منير عقيقي. ودايما مندعي بوطننا لبنان الله يحمي قوانا الأمنية الشرعية، يحمي الأمن العام اللبناني بقيادة اللواء حسن شقير وقوة الحوار. صوتك عالي جبل لبنان. والمزيد والمزيد.
لأتوقف، مش لنتوقف، انتوا هلأ ما بلشتوا تحكوا، لأتوقف أنا خيكم جوني الصديق عن الكلام المباح، وخلينا نبلش بأغنية الأولديز من سنة 1969، كان عمري 9 سنين، غنى إلفيس بريسلي You don't have to say you love me, believe me. When I said

من الزمن الجميل ألفيس بريسلي Believe Me، ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة Relaxing Music. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير لمستمع انضم لنا جديد، انضم لنا جديد، وأهلا وسهلا فيه وبكل المستمعين اللي دايما وبشكل دايم بينضموا لنا. بدي رحب ووجه تحية للمستمع جابي هابر. جابي هابر انضم لنا على السماع، يسعد صباحك يا جابي، انت ومدامتك وبنتك اللي ان شاء الله من بعد ما تخلص سنوات الطب بالجامعة العربية تصير احلى دكتورة. جابي الهبر بيملك محل OMT لتحويل وتلقي الاموال بجونية، مبنى الاتيني، مسرح اتيني بجونية على الطريق العام. يسعد صباحك جابي ونهارك سعيد يا أحلى مستمع من سنوات، وانضميت لنا أيضا بجبل لبنان. كان عم يفتش علي ولقيته ولقاني. جابي هبر ابن بحمدون العزيز. صوتك عالي جبل لبنان.

ماذا بعد بوطن وطنكم لبنان؟ الدكتورة حبوب عون، يسعد صباحك. أيضا من محبي إذاعة جبل لبنان ومحبي وطن لبنان، دكتورة حبوب عون، نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ومديرة فرع جامعة البلماند حرم سوق الغرب، على صفحتها على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي نشرت صورة شخصية لها وراها العلم اللبناني الحبيب مع أرسته وألوانه، وكتبت الدكتورة حبوب عون: لبنان أولاً، لبنان ثانياً، لبنان ثالثاً. ما رح زايد عليكي دكتورة حبوب عون، لبنان رابعاً، لبنان خامساً، لبنان مليون. الله يخلينا جميعاً بوطنيتنا وبمحبتنا لوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان.

0: صباح الخير لكل اللي انضموا لنا على مشارف الويك اند. على صفحة جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو أهلا وسهلا بكل ضيوفنا اللي بينضموا لنا دايما كل يوم. في عنا أكثر من ضيف وأهلا وسهلا فيهم جميعا. برنامج خمسة على خمسة مع الإعلام الزميل ريكاردو شلهوب، فيكن تابعوا عبر صفحاتنا الرسمية على يوتيوب جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو ريكاردو شلهوب، وأحد ضيوفنا النائب كميل شمعون. النائب كميل شمعون قال لزميلنا ريكاردو شلهوب: مصر والأردن اختارتا السلام فاستعادتا الاستقرار، ومن حق لبنان أيضا أن يعيش بسلام. هيدا نحن، هيدي جبل لبنان، جبل لبنان راديو، جبل لبنان أبليكيشن، وأهلا وسهلا بكل ضيوفنا بكل البرامج. صوتك عالي جبل لبنان. ليلة صلاة وتسبيح الليلة من 8:30 للعشرة وربع المساء بدير المخلص بصربة. شاركونا بلقاء صلاة الليلة مع جماعة الفرح في الروح القدس والخوري روجيه كرم بدير المخلص صربة هالليلة من 8:30 للعشرة وربع. موريون برخوخ أبون معليو روجيه كرم، سلوثوخ الميديورو لبنان، سلوثوخ المجتمعاي جبل لبنان، قولوا الطورو لبنان. إذن الليلة بدير المخلص بصربة بونا روجيه كرم. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. يسعد صباحك جوني من بنت حصبية، ابنة حصبية ميمو. طيب عم شوف هون ولا مرة يا ابنة حصبية ولا مرة سمعين صوتك. إذا بتحبي سمعينا صوتك العالي من جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وودن بيكوري لبنان، شير بريد اند لاف، وبكل محبة بكل فروع وودن بيكوري لبنان بكل المناطق اللبنانية أهلا وسهلا فيكن من ساعات الصباح لساعات المساء. وفي فرعين لودن بيكوري لبنان بيفتحوا 24 ساعة على 24 بخدمتكم 7 أيام الأسبوع. فرع الزلقة الأوتوستراد باتجاه جونية بيفتح 24 7 أيام، وفرع زحلي اللي أعيد افتتاحه مؤخرا على صفحة وودن بيكوري لبنان على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي شي بيشهي أفران ومخبوزات وودن بيكوري فرع زحلي مثل كل الفروع. أهلا وسهلا فيكن. الأجبان، الألبان، كل أنواع الكعك والخبز الصحي والمعجنات لاحتفالياتكن، لكل أيامكن، ترويقة، غدا، عشاء، سحور، أهلا وسهلا فيكن. كل أنواع السندويشات، كل أنواع المعجنات اللي عامل رجيم، في سندويشات أكيد من الشفية مخصصين لألو، والعديد من العروضات فيكن تشوفوها عبر صفحتهم فيسبوك إنستغرام ووسائل التواصل الاجتماعي. ودن بيكوري لبنان بيجمعنا نحن وياهم ديليفري على رقم رباعي 1635 بكل المناطق اللبنانية، وبتوصل لعندكن طلباتكن. أهلا وسهلا. وإذا بدكن كمان في واتساب 03-00-77-10. بون ويكند لألكن من إدارة وموظفي وموظفات وودن بيكري لبنان. وودن بيكري، شير بريد اند لوف بكل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. مساء الأحد الماضي اندلع حريق بتبلويات الكهرباء، وتجهيزات الصوت والإضاءة احترقت بالكامل للأسف داخل كنيسة مار سمعان للروم الكاثوليك بمنطقة السبتية بالمتن. كنا عم نتابع أكيد من ليلة الأحد وفجر التنين وعم نتداول الأمور، وكنت ناطر قبل ما أخبركم نشوف إذا في عملية لا سمح الله تخريبية أو جنائية. بكل الأحوال الأضرار مادية الحمد لله على السلامة. رسالة صوتية لألكن مستمعي جبل لبنان من كاهن رعية منطقة السبتية كنيسة مار سمعان للروم الكاثوليك الأب أيوب السعيد. بونا المجد لله. بونا أيوب، خليني اسمع صوته العالي. يلا
1: نتائج
0: يلا. لكن بونا أيوب السعيد المجد لله ودائما لله.
1: مرحبا جوني، تحياتنا لكل مستمعي إذاعة جبل لبنان. بدي عبر هالإذاعة بدي أتشكر كل الأشخاص اللي تضمنوا معنا وبعدوا عم يتضمنوا بمعالجة نتائج الحريق اللي صار بكنيسة القديس معان الشيخ سبتجي الفردوس للي أدى إلى حريق التجهيزات الصوتية وتبلور الكهرباء، وأدى إلى الشحطار بكل مبنى الكنيسة. هذا شيء أكيد نتيجة احتكاك كهربائي وما في أي شيء مفتعل. نتشكر كل اللي ضمنوا واللي عم بيتضمنوا، وكمان نطلب كمان إذا في حدا بيحب يتضمن معنا لحتى نقدر نكون عم نكفي نتيج هالحريق، نكون عم نعالجه ونرجع نراجع الكنيسة إلى حلتها البهية. نتشكر الجميع ونشكرك جوني على هالنداء هيدا، وإن شاء الله على طول نكون محميين للرب مثل ما حمينا. وإلا كنا الكنيسة كانت كلها معرضة للحريق لو ما دخل بإطفاء الحريق دفتر الرعية منصور شحود. نوجه له تحية على الأقدام اللي عملوا وقدر طفيها بسرعة لحتى ما كانت وصلت لكل الكنيسة بهالحريق هيدا. مشكور رب على كل شيء، ومشكرك جوني. الله معكم.
0: الله يحفظك ويباركك. الأب أيوب السعيد راعي كنيسة مار سمعان للروم الكاثوليك بالسبتية المتن. الأشخاص اللي بيحبوا يتبرعوا للكنيسة يتواصلوا معي على 70-220-888. بعطيكم رقم التليفون، مش بتبعتوا لألي، ما حدا بدكم تبعتوا التبرعات، بعطيكم ساعتها الرقم اللي عليه ويش تو ويش، بتحولوا عبر ويش ماني من لبنان وخارج لبنان. تواصلوا معي وبعطيكم الرقم اللي من خلاله بتتبرعوا للكنيسة مار سمعان يحميكم بونا أيوب السعيد رح يزودني برقم خاص فيكن تحولوا من لبنان وخارج لبنان عبر Wish to Wish Wish Money Application. الحمد لله على السلامة. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع خليكم معنا يا لبنانية. إعلاناتكم دعمكم لإذاعة جبل لبنان للتطوير لتقوية الإرسال للتغلب على التشويش ببيروت الكبرى إضافة للانتشار بكل المناطق وبكل العالم. إعلاناتكم سبونسورينج ودعمكم لإذاعة جبل لبنان 70 220 888.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايما هاد بحكولي عنك إنك أنت دايما هاد.
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طوم
1: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
2: غالبا.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
2: تعب الشوق يشتاق له تعب القلب.
1: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: والشمس راح تطلع.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: صوتك عالي جبل لبنان. إذاعتكم يا لبنانية، إذاعة الوطن، إذاعة الجمهورية اللبنانية والشرعية اللبنانية. نسترجع اليوم دقيقة من كلام جوهري. سمعنا مبارح كلام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أثناء استقباله نقابة المحامين في بيروت ونقابة محامي طرابلس والشمال، واستمعنا للمداخل اللي شرح فيها للرأي العام اللبناني والعالمي والعربي رئيس جمهوريتنا عن المفاوضات وملابساتها والحملات اللي عم تتعرض لها رئاسة الجمهورية. خلينا نستعيد اليوم دقيقة جوهرية من هالكلام. كلمة لألك ودايما صوتك عالي السيد الرئيس جوزيف عون.
3: طيب قولوا لي يا جماعة انتوا قانونيين، وين في تنازل من قبلها او الاستسلام؟ ما في جدولة يا خي. هيدا إطار بحط القواعد، وحاطين نحن أنه يتبعوا اتفاق سيكوريتي أجريمنت أو شو بدكم سموه. هيدا بيفوت بالتفاصيل. في فرق بين اثنين. طيب ليه عم بتشوهوا هالشي؟ يا خي عال ما بدكم إيه؟ قولوا أعطونا فرصة لنجربوا. إذا مشي بيكون مشي، ما مشي خليه يسقط لحاله، يسقطوا الإسرائيلي مش نحن نسقطه. بس تجاه العالم برا نفرج انه نحن اصحاب قرار ونحن ايجابيين.
0: نحن اصحاب قرار وايجابيين. ويسلم صوتك العالي الرئيس المغوار العماد جوزيف عون. صوتك عالي جبل لبنان. متابعين سوا فترتنا نحن وياكم. كل الأشخاص اللي بيضلوا يا جوني يا جبل لبنان، دراجات نارية. طيب بين 24/6/2026 و1/7 يعني هلأ أول تموز، 880 دراجة نارية تمت مصادرتها وحجزها، وحجز 58 سيارة مخالفة للقانون، وتم تنظيم 4528 محضر مخالفة. يعطيهم ألف عافية قوى الأمن الداخلي، وشكرا للمعلومات اللي متبدلة دايما على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة العميد جوزيف مسلم، وكل مفارز السير بلبنان وعناصر وضباطها ودرجيها. الله يعطيكم ألف عافية. بس يا لبنانية بدي إياكم تعرفوا إنه في مئات ألاف لا بل ملايين عندنا حوالي بين 2.5 و3 مليون دراجة نارية فالتين بشوارعنا نتيجة دولة الفوضى اللي سبقت عهد العماد جوزيف عون. عم نضبطهم نحن وياكم السيارات المخالفة وغيرها، فأكيد العملية مستمرة وبدنا نكمل باللي بقيوا. اللي بقيوا مفروض يكونوا شرعيين، واللي مش رح يبقوا بيكونوا مش شرعيين من درجات وغيرها. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لقضائنا اللبناني المدني والعسكري، تحية من القلب لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي الرئيس كلود غانم. الله يعطيك العافية بمهمتك الوطنية مدنيا وعسكريا. الرئيس كلود غانم، تحية محبة واحترام لموقعك، ابن بلدة بسكنتا وابن كل لبنان، من عائلة أعطت محامين وقضاة. عمو خي بيو المحامي اللي قضى عمره بالعدليات، إميل غانم، وعمه أيضا خي بيو القاضي العسكري جورج غانم. عائلة قانونية وبيفتخر القاضي الرئيس كلود غانم إنه والده كان موظف بالرجي وتمثل وربي على يد والده ووالدته وعم بيربي عيلة حلوة. الله يخلي لك ياهن كلوي جوي وأودري. القاضي الرئيس كلود غانم يسعد صباحك، ودائما عم نتابع نحن وياك بدون معرفة مباشرة بطريقة غير مباشرة. نعم بنفتخر فيك بدون ما نعرفك، عم نعرف أعمالك وهي اللي بتحكي عنك. مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي الرئيس كلود غانم، تحية محبة واحترام لموقعك وطنيتك وتجردك. ومنكمل نحن وياك مسيرة القانون ودولة القانون بوطننا لبنان مدنيا وعسكريا. صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل إلى فعاليات هواة المشي بعلي. علي وولكاثون، امشي معنا خطوة نحو الصحة والتواصل. هالأحد 5 تموز بعد بكرة الساعة 8:30 صباحا، انطلاق من أمام جمعية الرسالة الاجتماعية في علي. المسار طوله 3 كيلومتر. رح تمشوا بمسار جميل عبر راس الجبل، محطات استراحة، أجواء عائلية ممتعة، ضيافات قبل الانطلاق، قهوة وشاي وفطور عند العودة. دعوة عامة للجميع، فيكن تسجلوا حالكن. ميرسي على دعوتكن. إذن حضرة الإعلامي أستاذ جوني الصديق المحترم، يسرنا باسم إدارة رابطة عائلة شهيب والمنسقة الإعلامية لرابطة آل شهيب، الله يعطيها العافية نجوى مقصد جابر، داعيتني أنا وياكم مستمعي جبل لبنان. فعاليات علي ووكتون الأحد 5 تموز. تحية لإدارة رابطة عائلة شهيب الكريمة. بعلي وبكل الجبل. إذا فيكن تسجلوا نفسكن 81-600-280، دعوة عامة تسجيل إلزامي 81-600-280. مدام نجوى مقصد جابر وآل شهيب الكرام، رابطة عائلة شهيب

هي وياكن آل شهيب وآل فقيه وأهلنا بمدينة علي الحبيبة. مننقسم بالروح الرياضية، يلا اللي مستمع والمستمع اللي بيقدر يكون بعلي ورك تون بعد بكرة الأحد 8-1-600-280، واللي بده يكون معي ومع السيدة مي خليل مؤسسة ورئيسة جمعية بيروت ماراثون كمان لحد فجرا، أهلا وسهلا فيكن. أنتوا رح تنطلقوا بعلي 8:30 صباحا، نحن بدنا ننطلق حوالي 6:15 يعني بهالمنزلة هاي. يلا هيدي روح الرياضة بوطننا لبنان بكل المناطق اللبنانية، بيروت ماراثون، علي ووركتون، والروح الرياضية بوطننا لبنان.

0: صوتك عالي، صوتك عالي جبل لبنان. البطريرك الراعي رح ينتقل بكرة السبت إلى المقر الصيفي البطريركي بالديمان قضاء بشري ليمضي فصل الصيف. رح يترك المقر الشتوي ببكركي انتقالا إلى الديمان صيفي مباركي سيد البطريرك. وأكيد رح يكون باستقبال السيد البطريرك بكرة السبت بالمقر الشتوي اللي تركه بكركي إلى المقر الصيفي بالديمان. بالديمان أكيد رح يستقبلوا كل الفعاليات بقضاء بشري وكل المحبين، وعلى رأسهم رئيس اتحاد بلدية قضاء بشري رئيس بلدية بعكفرة إلي حنا مخلوف وكل المحبين. صيفي مباركي سيد البطريرك بطريرك وميقر ومور بشارة فتروس الراعي. صوتك عالي جبل لبنان. الفنان وليد توفيق دايما بنتمنى له التوفيق، اسم على مسمى، مش كثر مشتاق أغنية جديدة بيهديكم إياها عبر إذاعة جبل لبنان. وليد توفيق مبروك.
1: أحبائي اسمعوا غنيتي الجديدة إيش كتر مشتاق عبر إذاعة جبل لبنان، مع تحياتي لكم وليد توفيق.
0: مبروك مبروك من القلب. إيش كتر مشتاق. كلمات محمود الحربي واللحن فولكلور.

مهضوم هالفيديو وليد توفيق بطريقة الـ AI. جبل لبنان جديد وليد توفيق.

0: مبروك وللتوفيق، وتحية للمخرج إدوار بشعلاني بطريقة الاي اي، كلمات الشاعر محمود الحربي واللحن فولكلور. وللتوفيق كل المحبة، كل المحبة من مستمعي إذاعة جبل لبنان ومن كل مستمعيك بلبنان والدول العربية. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية.
1: صباح الخير، كيفك أستاذ جوني؟ كيف صحتك؟ طمني عنك، إن شاء الله بخير. أنا بدي أشكرك كتير كتير كتير، معك عاطف الحلو. أنت مبارح أولت مبارح يمكن جبت سيرة الأستاذ علي الحلو المحامي اللي هو ابني. دايما أنت بتحطنا بالصورة الحلوة والحقيقية قدام العالم وقدام الناس. ميرسي كتير لألك، بشكرك من كل قلبي.
0: أبدا أبدا، لا شكر على محبة. أولادكن وأولادي هن أولاد الوطن، وكل مين مستمعي جبل لبنان ربى وناضل وهذب ورتب وكبر أولاد مهذبين مثلك عاطف الحلو. تحية لك ولشرطة بلدية الزلقة عمارة شلهوب. عاطف الحلو ربى عيلة لبنانية مرتبة ومهذبة ومتعلمة، ومنهم المحامي الأستاذ علي عاطف الحلو. ونحن وابنك عم نتابع قضايا كتيرة، العدالة بالنسبة لتفجير مرفق بيروت من أبرز الملفات، وفي ملفات تانية عم نتابعها مع القضاء اللبناني، وعم نتابع بوطننا لبنان النضال، نضالنا من أجل الوطن منستحقه نحن وياكم جميعا. بفتخر بولادكم، بنفتخر ببعضنا، بترباية بعضنا. كل مين ربى وهذب بيفتخر فيه الوطن وبولاده. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية. دعمكن، إعلاناتكن، سبونسورينج بإذاعة جبل لبنان 70-220-888. من أول إرسال مننتشر ومنرجع بكل المناطق اللبنانية على موجتنا 87.7 بدعمكن، بسبونسورينج شركات، أفراد، جمعيات. المهم يكونوا عم يشتغلوا بشكل نظيف مثلنا مثلهم. الفاسد اللي بده يعطينا مليون دولار منقول له تسلم دياتك والله يجبر. نحنا منكمل بعرق جبيننا، منكمل بدعم الأوادم بوطننا لبنان، ومنبقى ومنستمر ومنقوي ومنطور ومنسيطر على تشويش الغرباء عن الوطن.

0: ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح عنينة بيبسي، طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، أهم يتزاك علي. أنا
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي استاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: هي مثل كتير من بياتنا صح له باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهد أنطلياس النقاش البحرية.
4: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبنو سويس.
5: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beyrouthard Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 7062 6200.
6: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم على مشارف الويكند. المستمع طوني من دبي يسعد صباحك، كل المستمعين اللي عم يسمعونا بلبنان وخارج لبنان، بون ويكند سلف. سجل لي صوتك بالرأي اللي أعطيته عن قصة الإقامة الذهبية أكيد ومن شلبنا. يسعد صباحك. صوتك عالي جبل لبنان، ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني لليوم الجمعة 3 تموز 2026 بعنوان ربما نبالغ بالتفاؤل. كم فرحنا عندما رأينا السلطة السياسية تحزم أمرها وتزيل الخيام البلاستيكية التي كانت تؤوي نازحين سوريين وفلسطينيين وبعض اللبنانيين عند الواجهة البحرية بعد أن تحول المكان رغم تنظيمه بشكل تجميلي إلى بؤرة لحمل السلاح وإثارة المشاكل وحتى تجارة بعض الممنوعات، وصار المارون من هناك الذين ينوون ممارسة هواية المشي أو الركض أو حتى السير بمحاذاة البحر يشعرون وكأنهم يدخلون منطقة خطر، لا سيما أيضا هواة السهر والذين كانت الواجهة البحرية بالنسبة إليهم متنفسا بعيدا عن زحمة الشوارع. وحبذا لو أن هذا القرار يعمم وتبدأ السلطة شيئا فشيئا بإزالة كل المخالفات ووقف كل التعديات وأهمها مخالفات السير والدراجات النارية التي تتوالد بشكل عشوائي من دون حسيب أو رقيب ومن دون تسجيل وتشكل خطرا داهما كل لحظة على السلامة المرورية وعلى السائقين وعلى الناس، خصوصا أن أغلبية سائقي هذه الدراجات يقودون عكس السير. تضيف إلهام سعيد فريحة وبالانتقال من تفاصيل استعادة هيبة الدولة على شكل صغير إلى الباب الأوسع وهو السيادة على كل الأراضي وحصر السلاح وأعجب من المتحاملين على سعي السلطة بأغلبية مكوناتها لحصر السلاح حتى ولو عبر اتفاق إطار لم نكن مضطرين للوصول إليه لولا ما قام به الحزب ومجموعاته والمغامرات التي قادها حزب الله بشكل عشوائي وخلافا لإرادة الدولة اللبنانية التي أوصلتنا إلى احتلال نصف الجنوب بعدما كانت مغامرات الحزب السابقة بعد إسناد غزة أبقت على 5 نقاط احتلال. تضيف إلهام سعيد فريحة ولعل السؤال إلى متى ينتظر حزب الله حتى يلتحق بعجلة الدولة وماذا ينتظر؟ هل يريد لإيران بعد أن تكون رعيته تسليمه قربانا على مذبح تسوياتها؟ هل يريد حزب الله أن يثبت للجميع أنه لا يأتمر إلا بإيران وتعليمات الحرس الثوري؟ أليست هناك فرصة حقيقية لدى الحزب اليوم للعبور بالطائفة الشيعية ومجموعاته وجمهوره إلى الدولة اللبنانية التي تحمي الجميع وترعى الجميع إلا إذا كان الحزب يسعى إلى أن يقبض ثمن التسليم بأمر السلاح ضمانات سياسية في الداخل بدأ بعض أبواقه يمهد لها؟ يعني بدهم بصراحة ومن الآخر كل مرة بيجعوا بيطرحوها هيك وبيعملوا جس نبض، يعني إنه بدنا متالتي، سنتين مسيحي سنتين سني سنتين شيعي رئيس الجمهورية. وهذا كان حديثا سابقا عرف أنذاك بالمثالثة، سنتين بسنتين بسنتين، وبحق المجموعة الشيعية بأن تكون حصتها في الدولة أكبر مما هي عليه اليوم. تنهي إلهام سعيد فريحة، لن تكون الأمور بعد هذه الحرب كما كانت عليه قبل إسناد طهران، والمسؤولية الأساسية كلها تقع على حزب إيران، يعني حزب الله بسمو حيلون، الذي استدرج إسرائيل إلى الداخل اللبناني، وهي ليست بحاجة إلى من يدلها على الطريق، وللأسف دفع لبنان ويدفع كل يوم أثمان هذه المغامرات. ومن هنا كيف ستتعاطى الطائفة الشيعية التي رفضت الاتفاق الإطاري في واشنطن، كيف ستتعاطى مع المرحلة المقبلة؟ ثمة من يقول لن يكون أكثر مما كان، وهناك شعور عام يسود بأن هناك قضما يتم لمقومات الرعب التي كان يمتلكها الحزب، وهذه سنة الطبيعة كما مصير ونهاية المستقوين والخارجين على القانون. اسمعوا يا حزب إيران، ربما نبالغ بالتفاؤل ولكن قليلا من الإيمان، ربما نبالغ بالتفاؤل. إلهام سعيد فريحة، موقع الأنوار .com الإلكتروني، وعلى موقع الأنوار .com أيضا صيدوا اليوم بعنوان وضع أعصاب اللبناني. استيقظ اللبناني صباحا وقرر أن يحافظ على هدوء أعصابه طوال اليوم، قال لنفسه اليوم ما حدا يستفزني. بعد 5 دقائق انقطعت الكهرباء فابتسم وقال عادي، وبعدها انقطعت الإنترنت فقال ولا يهم، ثم اكتشف أن فاتورة جديدة بانتظاره فتنفس بعمق، وفي الطريق علق في زحمة لا تعرف بداية ولا نهاية لها. عند المساء سأله صديقه كيف كانت أعصابك اليوم، فأجابه ممتازة كتير، ولكن أعصابي هاجرت قبلي وتركتني وحدي. وضع أعصاب اللبناني صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار .com الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان، لليوم الجمعة على مشارف الويك أند 3 تموز 2026. قول يا الله، مدام إلهام سعيد فريحة. صوتك عالي جبل لبنان. كملين سوا نحن وياكم 03-444-037 ورسالة.
7: صباح الخير استاذ جاني، صباحك، صوتك عالي من جبل لبنان. حبيب قلبي، امبارح الاستاذ جورج غانم حط الاصبع على الجرح، وصف الحزب وبيئته من اول ما نشأوا ومن تاريخهم لهلا، حكيهم بمختصر، يعني قال بكل مختصر، يعني كتير كتير كتير انبسطنا انه منسمع هيك اراء توصف الشخص بطبيعته. الله يخلصنا منه.
6: صباح الخير. قول الله. ودائما ننشد العدالة في لبنان لكل مظلومية، ونقول عبر جبل لبنان العدالة للام تي في، العدالة لستوديو فيزيون. أتت وستأتي العدالة لكل قضايانا. صوتك عالي جبل لبنان. مجموعة لبنانية تأسست عام 1976، مجموعة قصار، قصار جروب. قصار جروب بتقدم حلول متكاملة لقطاع مكافحة الآفات بهدف حماية الصحة العامة، للكائنات الدقيقة، الآفات، القوارض والحيوانات السامة. أكيد في أضرار تتسبب فيها، وقصار جروب بحد من هالأضرار. على مدى سنوات طويلة قصار جروب سمعة قوية لمؤسساتها بثقة ولمنتجاتها. الجيل الثاني من عائلة قصار، قصار جروب، عم بيطور الشركة وبيزيد من تطورها. صارت من شركة محلية لشركة عالمية بهالقطاع. خبرة واسعة أباً عن جد. قصار جروب. إذن منشآت صناعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات وحاصلة على التراخيص اللازمة من دولتنا اللبنانية لإنتاج مبيدات عالية الجودة بتلبي احتياجات السوق المحلية بلبنان، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة. للاستفسار الاتصال بقسم المبيعات بمجموعة قصار، قصار جروب، 70-248-382. قصار جروب 70-248-382. صوتك عالي جبل لبنان.

ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ مئتين وخمسين سنة على الاستقلال الأمريكي. أمريكا

250 عاماً من الاستقلال. مبروك The United States of America. من كل لبناني يؤمن بالحرية وبالحلم الأمريكي American Dream. تحية للسفير الأمريكي في لبنان اللي ترك وطنه لبنان إلى أمريكا واكتسب الجنسية الأمريكية عن جدارة وعين سفير لوطنه الثاني أمريكا بوطنه الأول لبنان. سيد السفير ميشيل عيسى، عيد مبارك بالاستقلال الأمريكي. ورح نهدي من إذاعة جبل لبنان النشيد الوطني الأمريكي احتراماً للعلاقة المتبادلة بين أمريكا ووطننا لبنان.

0: النشيد الوطني الأمريكي. 250 سنة على الاستقلال. God bless the United States of America and God bless our country, our beloved country, Lebanon. تحية لكل المغتربين الموجودين بأمريكا واللبنانيين اللي اكتسبوا الجنسية الأمريكية عن جدارة واستحقاق، عم يخدموا وطنهم الثاني وبيضلوا يحبوا وطنهم الأول لبنان، ومنهم السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 رسالة صوتية منسمع سوا من شهيد الوطن الحي توني يمين.
1: يعطيكو العافية. بدنا بس حدا يجاوبنا من رأس الهرم، من أكبر مسؤول بالسلطة بالدولة لأصغر مسؤول، من أكبر مسؤول بأكبر وزارة بأكبر دائرة لأصغر موظف بأصغر وزارة بأصغر دائرة. حدا لنا كيف الشعب اللبناني بده يكمل حياته؟ لا بهيت بطلت إلى عين عم تطلع بولاد الأمهات عم يخفوا دمعتهم عن ولادهم، ما عاد فيهم. شبابنا بطلت تحلم، شبابنا بقلبها كله يأس وإحباط، صار أطفالنا بأبسط الأشياء ما عم يشوفوها. لك بيكفي، لك حدا شي بطل بهالدولة يطلع يصارح اللبنانيين إنه ليش حد ما حدا نتحاسب. بلد منهوب، الناس انسرقت أموالها بالبنوك وعليها مليارات الدولارات دين، ولا في كهرباء ولا في مي ولا في صناعة ولا في زراعة ولا في فرص عمل ولا في أبسط مقومات العيش الكريم. الناس اتبهدلت، الأوادم والشرفة بعيد البلد اتبهدلت، انمسحت كرامتها بالأرض. وهالناس هيدي بس تتبهدل تتحول لقنابل موقوتة. بكفي، بكفي إنه لهلا سمع حدا نتحاسب. ما في مسؤول جريء طلع بهيدي الدولة وقال أنا حاسب. اطلعوا شو عمل ولي العهد محمد بن سلمان بالسعوديين، شوفوا شو عم يصير هلا بالعراق. وليش عندنا ما حدا عم يتحاسب ولا مسؤول؟ كل اللي صار من انهيار ما حدا مسؤول عنه للأسف. حتى نوابنا، حتى هول اللي بيسموه رجال أعمال بيجي بترشحوا على النيابة، هن يعرفوا انه تأجلت الانتخابات بطل يردوا أحدين، وبس يوصلوا على الكراسي بطل يردوا أحدين. أيام لما بيرد عليك أيام البعض، إن كان مختار ولا عضو مجلس بلدي ولا نائب ولا مرشح نيابي ولا رجل أعمال ولا وزير، يعني كله بالسلطة على الكرسي بطل حدا يرد عليك. طيب هيدي الناس كيف بدها تكمل حياتها؟ هل من منقذ؟ هل من حدا يطلع يصارح اللبنانيين؟ بكفي، ما قادرين نكمل، ما قادرين نكمل. أكثر من نص الشعب اللبناني صار بيخضوا أعصاب، شبابنا بعمر الورد عم تروح نوبات قلبية. لك بكفي، لك ما في ضمير عم يتحرك، ما في ضمير مسؤول عم يتحرك، ما قادرين نكمل هيك.
0: هيدي الصرخة بعت لنا إياها شهيد الوطن الحي توني يمين لأحد العسكريين الموجوعين، ونحن موجوعين معكم والوطن موجوع. الله خلصنا من هالدمار اللي عم يدمرونا إياه بعض أبناء الوطن العملاء للخارج، ورح نرجع لقضاياكم أكيد. أنتوا مش متروكين، بس هلأ وطننا عم يتدمر على يد بعض أبنائه، بدنا نخلصه من بين إيديهم حتى ما يتم الإجهاز عليه لوطننا لبنان، ومن بعدها منكمل عملية الخلاص وعم نشتغل عليها نحن ورئاسة الجمهورية وكل الخيرين، يا عسكر لبنان المتقاعد واللي بالخدمة. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك
1: مارا.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.
3: صوتك عالي جبل لبنان. يبدو أنه الكنيسة الكاثوليكية العالمية عم تواجه انقسام خطير بلش سنة 1965 وهلأ عم بيزيد بسويسرا من خلال تعيين 4 كارديناليين 4 كرادلة خلافاً لإرادة الفاتيكان. إذن 4 كرادلة جدد يتم تنصيبهم بسويسرا من دون أخذ بركة قداسة البابا. انقسام خطير جدا بلش سنة 1965 وعم بيحاولوا كانوا هيك يعالجوه ببعض الصمت بعض الاتصالات بعض الصلوات، ولكن يبدو أنه توسعت الأمور وتردت صار في تدهور بهالأمور. هالكرادلة الجدد الأربعة إذا حرام كنسيا رمع عليهم الحرم الكنسي قداسة البابا رح يزيد الشرخ ورح تصير القصة مثل الكنيس البروتستانتية وغيرها من الكنيس اللي انفصلت عن الكنيسة الأم. من الأساس في يعني في الكاثوليكية وفي الأرثوذكسية، بس حتى بالكاثوليكية صار في انقسامات تانية كمان. وهلأ أكبر الانقسامات من خلال تعيين كرادلة أربعة من دون إرادة الفاتيكان. لننتظر البابا لاون شو رح يكون قراره، رح يحرمون أو يصليلون. الله ينجينا من آخر الأزمنة. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ السياسي الأستاذ ديفيد عيسى قام هذا الأسبوع بزيارة لمتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي بمقر المطرانية بالأشرفية. لقاء تم تداول المستجدات السياسية والاقتصادية فيه. لقاء سيدنا المطران الياس عودي دايما للاستماع إلى آرائه الوطنية وتوجيهاته الحكيمة اللي بتشكل مصدر ثقة وأمل للكثير من اللبنانيين. ديفيد عيسى الله يعطيك العافية وسلامة قلبك أكيد من العوارض الصحية اللي كنت عم تتعرض لها. سلامتك ومنضل متابعين سوا تعاوننا إيد بإيد بمحبة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. الرسالة اليومية من الإعلام الزميل موسى موسى من عكار شمال لبنان. واليوم رح ننتقل لعندقة بعكار ورئيس بلدية عندقة طاني حنا. عندقة رح تبلش مهرجاناتها وبإذن الله رح نتعاون مع بلديتها الناشطة جدا وطاني حنا البطل الرياضي ورئيس البلدية اللي عطيو ثقتهم أهلنا بعندقة ومنقول له يعطيك ألف عافية طاني حنا على كل نشاطاتك اللي عم نغطيها عبر إذاعة جبل لبنان، وعقبال ما يرجع صوتنا بإذن الله لعندي وعكار والسواحل السورية والسواحل القبرصية والتركية عبر تعاوننا نحن وياك. زميلنا موسى موسى وضيفه رئيس بلدية عندقيت عكار طاني حنا. نسمع سوا.
4: صباح الخير جوني لك ولكل مستمعين أعزاء جبل لبنان. أنا موسى موسى من عكار، اليوم بوجه رسالة من بتة عكارية من بلدة عندقيت البلدية الناشطة برئاسة الرئيس طاني حنا لكل سائقي لبنان تحمل السلام والأمن والأمان تحت عنوان حتى توصل خلي سرعتك 40، يعني مشي على مهلك لتوصل بخير وسلامة، إذا مشيت بسرعة ما بتوصل. فهي رسالة بلدية عندقيت، وكهو كسائق محترف رئيس البلدية طاني حنا نفذ الحملة على الأرض وعمل حواجز محبة ووزع مناشير وصور ورادار يحدد سرعة السيارات بالتعاون طبعا مع قوى الأمن الداخلي كانوا موجودين على حاجز المحبة اللي انعمل بالضيعة بعندقت يعني، وهو يتعطى يتواصل مع السائقين يحكيهم وكان له هالمداخلة معنا.
5: بقنا بحملة التوعية للسلام المرورية بعندقت من اليوم على أمل أن الناس تتجاوب، لأنه هيدا الشيء كتير مهم للحفاظ على أرواح الناس، لأنه اللي عم نشوفه من حوادث الصراحة كتير كتير مؤذي، ولازم نوصل لمحل العالم بلشوا يفهموا أنه بقلب الضيعة سرعة هي ماكسيموم 40. اللي مستعجل ورايح على بيته بنصحه يمشي على مهله. كسائق محترف بقلك إذا مستعجل وبدك تروح على البيت مشي على مهلك تتوصل، لأنه المستعجل وبيسرع مش رح يوصل. بتمنى على الكل يحطوا هيدي الفكرة براسهم أنه اللي مستعجل يمشي على مهله، لأنه المستعجل وبيمشي بسرعة أكيد رح يعمل حادث ومش رح يوصل.
3: وهيدي النصيحة سمعناها من البطل الرياضي بقيادة السيارات المحترف رئيس بلدية عندقيت عكار طوني حنا. الله يعطيك العافية بهالتوعية أكيد وبخدمتك لبلدك ومسقط رأسك عندقيت وكل عكار ولوطنك لبنان، وإن شاء الله دايما صوتك بضل عالي من إذاعة جبل لبنان، ومنتعاون سوا بخدمة هالوطن بخدمة ثباتكم بأرض الشمال وثبات وطننا لبنان. زميلنا موسى موسى من عكار يعطيك ألف عافية، صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسة لبنانية سياحية صامدة بوطننا لبنان لرويال أوتيل. لرويال أوتيل لكل مناسباتكم من أفراح من اجتماعات سيمينورز للشركات والمؤسسات، كل المناسبات الحلوة والجمعات مع كل مستلزماتها وخدماتها الفندقية والمطعمية بتصرفكم، وسبا كمان ليش ما مدلل نفسنا. The Royal Spa Hotel Royal. خلينا نقول مثلا انه شهر تموز وكل الاشهر شهر تموز خلي يكون شهر العناية بنفسنا، نخصص شهر سنويا ونخصص ايام سيلف كير مانث. اوتيل رويال رويال سبا، تيك تايم فور يور سيلف. اتصلوا احجزوا كوبليت افراد، اهلا وسهلا فيكم، تجربة حلوة كتير. لرويال سبا رويال سبا 04-555-4444. وأكيد دايما في توصيات خاصة لمستمعي إذاعة جبل لبنان. أوتيل رويال بيروت بخدمة السياحة بخدمة وطننا لبنان بكل رقي وحضارة. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الجمعة 3 تموز 2026، الزميلة ياسمين النطور أجرت مقابلة مع فنانة لبنانية وبنتها، حكاية فادية بنعرفها، فادية طومب، بعدين تزوجت وصارت فادية طومب الحاج، آل طومب والإخوة الثلاثة رونزا فادية وأمال طومب أبي غانم الله يعطيهم العافية. فادية مكملة مسيرتها وعندها بنت حلوة كتير اسمها يمان، اسم حلو كتير اخترتي لي انت وبيا فادية. حكاية فادية ويمان، الفن حين يكون إرثا وتحديثا. في هذا اللقاء لا نجلس فقط أمام فنانتين بل أمام أم وابنتها وبين جيلين كاملين من الموسيقى والحياة. فادية طومب التي صنعت مسارها على المسارح الكبرى وفي عوالم الأوبرا والأوركسترات، وابنتها يمان الحاج التي دخلت الفن من باب مختلف، باب السوشيال ميديا والهوية الحديثة وإعادة تقديم الموسيقى بروح جديدة. حوار بين جيلين، بين أم تحكي وابنة تعيد التفسير بطريقتها. جو موسيقي موجود أكيد ببيت لفادية طومب عند زوجة مسيو حاج، وبنت يمان الحاج تعلمت من إما التواضع والعظمة بنفس الوقت، إعادة تقديم لأغاني على السوشيال ميديا وتجديد، بتاخد أغنية معروفة بترجع بتقدمها بأسلوبها الخاص. يمان الحاج بنت الفنانة فادية طومب. فيكن تشتروا صحيفة النهار وتطلعوا على اللقاء بالصفحة 16 النهار اليوم الجمعة 3 تموز 2026. فادية طومب ومسيرة نحن وياكي عبر إذاعة جبل لبنان من زمان ومستمرين بإذن الله. أنت من العيال الأصيلة اللي انتميتي لها، فادية طومب، رونزا، وكمان أمال طومب اللي صارت أمال طومب أبي غانم والأغاني الحلوة. فادية طومب بتخبر هون، لفتت لي نظري إنه هي لما كانت صغيرة أخدوها بسن الفيل، عم بتقول على استوديو كانت بتفوت عليه لأول مرة لحتى تسجل بالثمانينات، وقالت إنه كنت خايفة كتير، كانوا عاصي ومنصور الرحباني موجودين بالستوديو، والاستوديو كان ضخما جدا في سن الفير، وسقف هالستوديو مرتفع بشكل هائل فشعرت بالرهبة كل ما أتذكره. تضيف فادية طومب، كل اللي بتذكره إني كنت خايفة كتير لأن كانت أول أغنية بسجلها مع الرحابني. نعرف تماماً أنه شاركت فادية طومب بعدد من الأغاني والألبومات اللي طلعت تحت عنوان ساعة وغنية، وعم نسمعهم أكيد على مدى ساعات النهار والليل عبر إذاعة جبل لبنان. الاستوديو اللي خبرت عنه أنه كانت زغطورة وفاتت وشعرت بالرهبة كان اسمه استوديو بسن الفيل، وكان استاذي وكنت أنا أتردد عليه، يعني استوديو بعلبك اسمه، استوديو بعلبك موجود، وكان في كبير مهندسي صوت فريد أبو الخير استاذ الكل، كنت اتردد لعنده، وكانوا يجوا هالفنانين الجداد والقدامى وتجي فيروز وتسجل وتجي، يعني كنا نسجل مش كل موسيقى لوحده مثل ما هلا بيصير باستوديوات. فعليا مثل ما وصفت فادية، ارتفاع استوديو هائل جدا لحتى يعطي الأكوستيك الطبيعي، مش أكوستيك أنه على الإلكترونيك يعني، وشامبر ديكو يعني بنسميها نحن غرفة إيكو، نستعمل اللي بدنا إياه. في عندي مثلا لما صدرت هيدي الشامبر ديكو بيبقى قاعد واحد بستوديو قد التنكي وبيحط الشامبر ديكو بيختار بيقول بدي كاتدرال، بيصير كأنه قاعد بكاتدرائية عم بيغني فيها. هيدا كمان بلشت بالثمانينات وبالتسعينات أكتر شيء، الاشياء التقنية اللي بترافق الموسيقى وتسجيل الموسيقى. ولكن استوديو بعلبك بسن الفيل، والله يرحمك يا أستاذي وأستاذ الكل فريد أبو الخير، كانت تجي فيروز مع الفرقة الموسيقية الكاملة، نكون مسجلين الموسيقى بكاملها وتيجي فيروز تحط صوتها ويكونوا عاصي ومنصور. ولما بعدين سجلوا ساعة وغنية باستوديو بعلبك كمان كانت تيجي فادية وتيجي باسكال صقر بتذكر تسجل أغنية كمان بأول بداياتها. أصوات حلوة كنا نسجلهم باستوديو بعلبك سن الفيل أنا وأستاذي فريد أبو الخير. بعد البريك مباشرة رح نسمع أغنية فادية تومب من الزمن الجميل نزلت تسأل عنا من سنة 1980. فادية تومب يخلي لك يا مان ويخلي لك عائلتك وصوتك الحلو وأصالتك أنت وعائلة تومب الكريمة. بعد البريك راجعين.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
2: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: تحسات ملك على عرشه.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: والشمس رح تطلع.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: حب الحرية.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك وان بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحنوية كن لليوم الجمعة على مشارف الويكند. إذن مثل ما خبرتكم واختصرنا قلنا لكم اشتروا صحيفة النهار للاطلاع على حكاية فادية تومب وبنتها يمان الحاج. الفن حين يكون إرثا وتحديثا. خلينا نسمع سوا أغنية من الزمن الجميل من سنة 1980 لما خبرت فادية أن فاتت على الاستوديو وشعرت بالرهبة لأنه عاصي ومنصور كانوا موجودين وسقف استوديو عالي كتير. وهذا استوديو كان اسمه استوديو بعلبك وكان استاذنا الكبير أكيد اللي كلنا تلمزنا على إيدي كبير مهندسي الصوت الله يرحمك فريد أبو الخير. خلينا نسمع سوا من ألبومات ساعة وغنية فادية تومب الحاج ونزلت تسأل عنها رحبانيات.

فاديا تومب اللي صارت فاديا تومب الحج والصوت الحلو رحبانيات من إذاعة جبل لبنان

0: فادية طنب الحاج ونزلت تسأل عنا من سنة 1980 سجلت باستوديو معلبك رحبانيات مجموعة من الأسطوانات كانوا بوقتها بيحملوا اسم ساعة وغنية رحبانيات. تتذكري لما سجلناهن وكنت برفقة أستاذي فريد أبو الخير باستوديو معلبك فادي طنب يخلي لك يامان وعائلتك الحلوة وإخواتك رونزا كمان ومسيرتها الأصيلة لرونزا وأمال طنب أبي غانم. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
1: صباح الخير خوي جوني. صباح الخير. عن جد غصة كتير كبيرة لما سمعت الشهيد الحي المغوار يلي كان عم يحكي قبل شوي عبر منبرك الكريم وبيعت نداء كتير قوي وصرخة قوية. فللأسف ما هي الدولة يلي لما جمعتهم المصيبة مجلس نيابي ودولة والحكومة كلهم سوا هلأ وفرضوا ضريبة 300,000 على البنزين تعويضا لهول العسكريين للأسف راحت بغير محل. وبدنا نوصل لوقت نعلن الدولة هي دولة مفلسة أخلاقيا مفلسة ماليا واجتماعيا واقتصاديا. ما بقى تقوم الدولة إلا على الضرائب وهيدي الضرائب ما بقى تغطيها ثقة الدول فيهم. فللأسف دولة صارت منهاري بكل الصفات عند كل المسؤولين وما بقى قادرين يقوموا على إجرائهم تجاه المواطنين. واستوقفني شغل إنه لما مدد لقلهم كمان طنشوا. ما هني بالقبل كانوا مطنشين وكانوا بملعب فيه مزرعة. ما فينا نقول ملعب مزرعة. لبنان صار من خلالهم مزرعة. للأسف يعني عن جد ما بقى فينا نوثق كتير بالزعماء أو السياسيين أو النواب أو شيء إلا البعض منهم فيهم خير وكرامي ويعطيك العافية.
0: الله يعافيك مستمعنا الكريم جميل. وعم بسمع صوت هيك ابنك أو ولادك ولد أو أكتر عم بيزغردوا حواليك يا جميل. يربوا بعزك وإن شاء الله ما تخسرهم بالغربة مثل ما خسرنا أولادنا. أكيد ننبسط لهم أحياناً أنه مش موجودين بالمحرقة معنا بس في محرقة الغربة منا هيني أبداً. واللي بدي صحح لك إياه بالبوصلة يا جميل شوي هيك اسمح لي اشرح للرأي العام عبرك أنت. نحن أكيد بحالة غضب كبيرة من الوضع اللي صار ولكن هالوضع والسرقة بلشت من سنة 1990. قالوا لنا خلصت الحرب وبلشوا يحكمونا ويسرقوا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة صفقات كيلومتر الأوتوسترادات اللي بيكلف مليون دولار دفعوا عليه 3 ملايين استملاكات ومسايرة للقوى العسكرية والميليشيات اللبنانية والجيش السوري أنذاك اللي كان داعسنا وداعسهم للموجودين بوقتها. هيدي هي كل القصة وبلشت السرقة والنقل.

0: جيتن وإلعاطن ووسخن للعهود الماضية، إجي فصيل ومكون موروث من عهود الفساد، وكانوا تاركينهم أنه أنتوا اشتغلوا عسكر ونحن بنشتغل سياسي، وتركون وكبروا علينا وكبروا على الوطن ودمروا لنا الوطن بحرب المساندة الأولى والثانية وبال2006 كمان. وسكوت وسكوت وسكوت، ليش؟ لأنه عم يسرقوا تاركينهم. فصار في عنا مكون غير لبناني خطير يوصف تماما، تشخيصه هو سرطان داخل وطننا لبنان، هو حزب الشيطان العميل لإيران. فأكيد نحن عم نصب غضبنا هلأ على هالعهد الحالي، لأنه صرنا مكويين، بس العهد الحالي مكوي مثلنا. وكنا عم نحاول نحن وياه نعملكم مترو، أنفاق، أعمار، إشياء كتيرة. إجت حرب الإسناد التانية دمرت كل شيء موجود وصرنا تحت الأرض، ومن قلب الدمار رح نطلع نرجع، طمنوا بالكم. بس الله لا يوفقهم كل مين شارك وسكت وكان خانع وكان بلا رجولية من سنة 1990 لا من سنة ونص. صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل إلى زوق مصباح وإنجازات دايمة ونشاط دايم عم تقوم فيه بلدية زوق مصباح برئاسة إلي توفيق صابر وأعضاء المجلس البلدي، الله يعطيهم ألف عافية. في إطار السعي لخلق مساحات ترفيهية للأطفال والأولاد، قامت بلدية زوق مصباح بوضع ألعاب خاصة للأطفال في الباحة المجاورة لمركز شرطة بلدية زوق مصباح. وبالمناسبة تدعو البلدية الأهالي الكرام للتواجد مع أولادهم أثناء اللعب، لأنه ما في من ينطرهم. خصصوا لكم مركز، وأكيد كل أم أو بي أو أم وبي أو واحد من اثنين بده يكون مع أولاده. على صفحة بلدية زوق مصباح كسروان، زوق مصباح مونيسيباليتي، منشوف هالتجهيزات الحلوة والألعاب والمراجيح بكل حضارة، مع مراكز مخصصة لرمي النفايات، أماكن استراحة بهالفيات الحلوة وبين المزروعات الحلوة بالباحة المجاورة لمركز شرطة بلدية زوق مصباح. أهلا وسهلا فيكم، تفضلوا، بس مثل ما قلنا بده يكون أحد الوالدين مع أولاده أو حدا مسؤول، عمته خالته للولد، حدا مسؤول من العائلة الكريمة. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 رسالة.
1: صباح النور يا جوني، كيفك؟ شكلك اشتقت تسمع صوتي. على كل حال يعني هذه فكرة الإقامة الذهبية عن جد، يعني شو هالفكرة اللي ما خطرت على بال حدا عن جد، يعني شو هالبدعة شو هالإنجاز الخارق هذا. يعني أنا هون مثلا بدبي، إذا بدي أقول لواحد يعني مجرد يكون لبناني من غير جنسية، إذا بدي أقول له مثلا I have an idea, why don't you go to Lebanon now and invest $500,000 and you will get the golden visa. يعني روح قبل لك نصف مليون دولار على لبنان بيطلع لك الإقامة الذهبية. شيء حلو كتير. يعني شو بتتوقع أن يكون ردة فعله مثلا؟ بدي يطلع فيه بدي قلي Hey Mr. Tony, are you stupid or are you out of your mind? يعني شو بيك شيء مسطول أنت؟ يعني أنه مشايف شو في عندكم مشاكل corruption من فجر وغميق فساد من فوق لتحت. يعني ما بعرف عن جد، يعني أنا بستحمل حالي شو بدي جاوبه. قالوا لا لا لا، كل المشاكل أنا بلبنان كل حلت حلهم كلهم سوا. لا عن جد شي

0: شيء مضحك وشيء وشيء مقرف وشيء شيء بلعي. على كل حال يعطيك العافية، يسعد لي أوقاتك وأوقات كل المستمعين يا حبيب القلب يا جوني، وشكرا.
1: بونجور توني من دبي، الله يحميك بغربتك ويحمي كل المستمعين، يحمي لكم أولادكم بالغربة، وأكيد رأي محترم، آراء محترمة، مستمعين محترمين بمحبة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ النائب البروفيسور فريد البستاني شارك أول من أمس الأربعاء أول تموز في الندوة الوطنية بعنوان الحق بالصحة للجميع، تطوير برامج الحماية الصحية وحماية المنشآت الصحية والعاملين والعاملات في القطاع الصحي في ظل الحروب والأزمات. تم تنظيمها بالتعاون مع الاتحاد الدولي للخدمات العامة في المنطقة العربية بمقر الاتحاد العمالي العام. حضر الندوة عدد من الوزراء، منهم وزير العمل الدكتور محمد حيدر، وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة حنين السيد، رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية الدكتور بلال عبد الله، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، إلى جانب عدد من الوزراء والشخصيات النقابية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وممثلي المنظمات الدولية. اختتمت هالندوة بحوار مفتوح بين المشاركين خلص إلى مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز الحق في الصحة وتطوير برامج الحماية الصحية. وكمان مساء الأربعاء أول من أمس شارك النائب البروفيسور فريد البستاني في استقبال ذخائر القديس فرانسيس الأسيزي في كنيسة سيدة التلة في دار القمر في الشوف، ثم شارك في القداس الإلهي الذي أقيم بهذه المناسبة إلى جانب أبناء بلدة دار القمر وأبناء الشوف، حشد من المؤمنين والفعاليات الروحية والاجتماعية. مار فرانسيس الأسيزي يحميكن، دير القمر، سيدة التلة تحميكن، تحمي دير القمر وكل لبنان. النائب البروفيسور فريد البستاني، ونحن وياك إيد بإيد بخدمة وطننا لبنان، بخدمة اللبنانيين وقضاياهن، ومكملين للنهاية بإذن الله إيد بإيد. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا يا لبنانية.
2: جبل لبنان إذا عدنا.
3: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
4: ولا منحس ولا منحس
3: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
4: وينك وينك
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: بعد التطليعة بعيونك.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: يا ويلي ملا شوط السنة الماضية لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
6: ما ألفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يورو السامبا
6: السامبا قال لك هو دبكي قال شو بيعرف
8: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
6: طب خبرونا شو بصير ايه
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
9: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
6: لك ايه لك يسلم يا بطل
10: افتح ارباح شراب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
1: صوتك عالي جبل لبنان ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان أهلي بالحدث حدث بيروت بعد بكرة الأحد 5 تموز الساعة 10 صباحا بكنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك بالحدث مبروك تعيين الأب نادر خوام خوري برعية سيدة البشارة بالحدث شكرا لسيدنا المطران جورج بقعوني بنعمة الله تعالى متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك سيدنا المطران جورج بقعوني صباح الخير تسلم دياتك تعيينك الأب نادر خوام خوري برعية سيدة البشارة بالحدث بيروت نطلب من أبنائنا الأعزاء في هذه الرعية أن يقبلوه بإيمان واحترام وأن يساعدوه في مهمته لكي يقوم أحسن قيام بواجباته الرعوية فيما بينهم أهلا وسهلا مستحق الخوري الأب نادر خوام إذن الديس الأول بكنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك بالحدد بعد بكرة لأحد 5 تموز 2026 ميلادية من زمن الميلاد زمن العنصرة زمن القيامة كل الأزمنة أزمنة يشوع مشيحو يسوع المسيح بعد بكرة 10 صباحا أهلا وسهلا صوتك عالي جبل لبنان بكرة السبت 4 تموز على مدرج زو مكايل بكسروان ساعة 8:30 المساء بكرة زكي نصيف بعيد ميلاده 110 بالسماء صوت الوطن الجميل استعادة لإرث موسيقي لزكي نصيف من قبل جوئت وأوركسترا فيلوكالية أمسية خاصة إذن بكرة مدرج زو مكايل خلينا نسمع سوا رسالة صوتية من مسؤولي بالمكتب الإعلامي لجوئت وأوركسترا فيلوكالية مع تحياتنا للأخت المايسترا مارانا سعد مارانا سعد رئيسة هالفكرة هالفرقة وهالدير الحلو وهالتكريم الحلو لزكي نصيف
11: صباح الخير جوني لإلك ولمستمعي إذاعة جبل لبنان هالسبت رح يكون عم بيحمل حدث مش عادي في لوكالية بالاشتراك مع أيوبي زكي نصيف بروغرام فور ميوزك رح يكونوا عم بيقدموا حفل مرور 110 سنوات على ولادة عظيم من لبنان زكي نصيف صوت الوطن الجميل عنوان هالليلة المميزة يلي رح تحمل على مسرحها جوقت في لوكالية بالاشتراك مع الفرقة الموسيقية وصوت جميل صوت بيشبه هالألحان وأتراب هالوطن صوت الفنانة رفقة فارس بالاشتراك مع فرقة برجة للفنون الشعبية يلي رح تكون عم ترقص على العديد من الألحان ألحان زكي نصيف ولكن بحلة جديدة من توزيع إياد كنعان وبالاشتراك مع ضيفة الشرف زينة صالح كيالي وكل هيدا رح يكون تحت إدارة الأخت مرانا سعد نرجع من عيد هالحدث رح يكون السبت بـ4 تموز الساعة 8:30 من المدرج زو مكايل. نحن ناطرينكم تشاركونا. الحجز رح يكون عبر التيكتينج بوكس أوفيس وكمان عبر مكاتب في لوكالية لكل يلي بحب يكون عم بيشاركنا هالليلة المميزة. مرسي جوني ومرسي لكل المستمعين، ناطرينكم.
1: أهلا وسهلا فيكم بهالاحتفالية، وهيدي ثقافة الحياة، وهيدا نحن منشارك بكل المناطق اللبنانية بكل النشاطات الحضارية الثقافية الغنائية، كل الحضارة في لوكالية. سير مارانا سعد المايسترا الرائعة، الله يعطيك ألف عافية وتعاونك مع كل المحبين للحضارة والموسيقى. ومنهم سيز أنري صغيب، حبيب القلب سيز أنري صغيب يكتب مقاله الأسبوعي كل نهار جمعة بصحيفة النهار. كتابنا أنري صغيب ومقال بعنوان أسبوع ثقافي واحد وعلمان عالميا. هذا هو لبنان الثقافة والتراث، لا تغيب شمسه مهما غيم فضاؤه سودادا يضاصيا وقتامات سياسية ستزول هي ومسببها. مهما طال سبطرازهم في مراكزهم واسترباخهم على أكتاف الشعب. استعارات حلوة من بطر، استبرازهم بطر واسترباخهم من استرخاء على أكتاف الشعب. سيز أنري صغيب ومقاله بصحيفة النهار صفحة 14. كتابنا تحية لك سيز أنري صغيب. ومن كتاب النهار أيضا روزانا أبو منصف ومقال بعنوان لبنان يخرج من عباءة الأمم المتحدة وقراراتها. فيكن تشتروا صحيفة النهار تشجيعا لاستمرار صدور الصحافة المكتوبة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف مع رسالة صوتية وإهداء لألكن مستمعي جبل لبنان من المطرب هاني العمري، إهداء أغنية بعنوان أنت الأصل. مبروك
12: جوني، صباح الخير لك ولكل المستمعي إذاعة جبل لبنان. جوني الصديق من الأوفياء ومن الأصحاب القدماء اللي أنا بنسى أصحابي. أنا هاني العمري حبيت وصل لك يا جوني وقول لك الله يوفقك دايما. ولكل المستمعي إذاعة جبل لبنان بحب لهم الأغنية الجديدة اللي اسمها أنت الأصل، كلمات ألحان وتوزيع ربيع صومة، أكيد بالتعاون مع شركة روتس السعودية. راح يكون إلى وقع إن الله راد وتكون بالأسواق بعد يعني خميس، يوم خميس جمعة، يعني ممكن يكون 17-18 الشهر. ادعولنا بالتوفيق وأنا بقول لك الله يوفقك وإن شاء الله دايما بضل عند حسن ظنكم. بحبكم كتير.
1: أكيد أنت الأصل وأنت إنسان أصيل هاني العمري. بنسمع سوا، بنسمع سوا هالأغنية لهاني العمري. جبل لبنان انت الاصل.

0: مبروك هاني العمري الفنان الأصيل أغنيتك الجديدة.
1: جوني صباح الخير لك ولكل مستمعي إذاعة جبل لبنان. جوني الصديق من الأوفياء ومن الأصحاب القدماء اللي أنا بنسى أصحابي. أنا هاني العمري حبيت وصل لك يا جوني وقول لك الله يوفقك دايما. ولكل مستمعي إذاعة جبل لبنان بحب لهم الأغنية الجديدة اللي اسمها أنت الأصل، كلمات ألحان وتوزيع ربيع صومة، أكيد بالتعاون مع شركة روتس السعودية. راح يكون إلى وقع إن الله رغد وتكون بالأسواق بعد يعني خميس، يوم خميس جمعة، يعني ممكن يكون 17-18 الشهر. ادعولنا بالتوفيق وأنا بقول لك الله يوفقك وإن شاء الله دايما بضل عند حسن ظنكم. بحبكم كتير
0: يعني العمري، كنت وبعدك ورح تضل عند حسن الظن لأنك إنسان خلوق متواضع، وهيدا الفنان اللي منحبه، وهيدا اللي منحبه بالفنان، التواضع، الصوت الحلو، والحضور، والوفاء. الله يوفقك بمسيرتك هاني العمري. صوتك عالي جبل لبنان. إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية، الرجي ومزايدة بيع تبغ وتنباك ورق. تجري إدارة الرجي مزايدة بطريقة الظرف المختوم لبيع كمية من التبغ والتنباك الورق العائدة لمواسم 2024-25 و2026 موزعة بالمتن وبلدية الغازية. الراغبين بالاشتراك في جدول مواعيد معين، هلا رح أعطيكم الويب سايت فيكن تزوروا وتستفسروا عن كل المواعيد وفض الغلافات والمهل الأخيرة لأرسال الاستفسارات والاستضاحات. إذن يمكن للراغبين بالاشتراك سحب دفتر الشروط من مركز إدارة الرجي ببلدة الحدد بيروت، مصلحة المشتريات، طوال أيام الأسبوع خلال الدوام الرسمي. للمزيد من المعلومات زيارة موقع الرجي الرسمي rltt.com.lb. إذن مزايدة بطريقة الظرف المختوم لبيع كميات من التبغ والتنباك لثلاث مواسم متتالية 2024-25 و26. الإمضاء رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية المدير العام المهندس نصيف صقلاوي. صوتك عالي جبل لبنان. روك ميتول إنشورنس شركة لبنانية بخدمتكن، بخدمة التأمين على الطرقات، بالصحة، روك ميتول إنشورنس وحماية لألكن مش بس بالوطن، بالغربة. الغربة بتصير أخف لما يكون في حماية بترافق كل خطوة جديدة، والغربة اللي اجوا عمالنا والمستخدمين عنا بمؤسساتنا، ببيوتنا، بمصانعنا، لما منأمنهم بروك ميتول إنشورنس ما بتعود غربتهم قاسية، وبحسوا انه نحن عطوفين عليهم ونحن انسانيين. الغربة بتصير اخف على العاملين ببيوتنا وبمصانعنا وبمؤسساتنا. لتعرفوا اكثر عن برامج التأمين الشخصي الصحي، سياراتكن، ممتلكاتكن البرية والبحرية، روك ميتول إنشورنس. خط رباعي على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع 1-5-6-7 1-5-6-7، ومنحمي قصصكن عم نشوفها حملة على البانويات بالطرقات والمؤسسات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي. منحمي قصصكن، روك ميتول إنشورنس. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة.
2: صباح الخير خي جوني، إلك وللمستمعين خي. أنا موضوعي خارج كليا عن اللي عم تحكي، بس بدي أوصل صوتي لأنه شيء ما بينحمل. عندك مدارس كاثوليكية خاصة مش رح سمي أي مدرسة. إجا 35% لتلاميذ العسكر الجيش يعني. إجا حسب 35%. وإز متفاجأ إنه المدرسة من بعد ما قبض العسكر وراح تيدفع ومدري شو قال نحن ما منلتزم بهالقرار عليك بعد 2000 دولار. عمي كيف؟ قال ايه هيدا القرار هن اقترحوه ونرفع فيه. خي كيف المطران بيعطي امر او البطرك بيعطي امر انه 35% وهن ما بيلتزموا بهالشيء وبدوا يدفعونا اياها. هاي واحد. اثنين ما بتاخد الكارنة اذا ما كنت دافع ومخلص دفع. ثلاثة بس بدك تيجي تسجل لأولادك بدك تدفع 800 دولار او 200 دولار على الولد بتسجله بتحجز له مطرح. ما هالولاد صار لهم 18 و20 سنة عندكم بالمدرسة وكيف يعني شو رح يحمل حاله ويفل يعني يهرب الزلمة؟ ما بعرف كيف. والأقساط بالعالي هلأ عم نسألهم قديه القيمة بيقولوا لنا مش عارفين إذا 30 أو 40% بده ينزيد ومش عارفين على القسط. وعندك القرطاسية مش عارفين قديه بده ينزيدوا عليها. كيف يعني هيك دغري فاجئناكم ولا كيف؟ ما فهمت بهالبلد كيف رايك بمعهم. وبعدين مدعيين إنه خوارني والعفة ويا لطيف نازلين الدبح بهالعالم. طيب هيدا الزلم اللي عم يشتغل ب 600 و 700 ألف بالنهار يوميته يعني 10 دولار كيف بده يعيش هو وعائلته ويدفع أجار ويدفع مدارس؟ ولا اللي بيقبض 500 دولار بالشهر على أي أساس بده يدفع يلحق مدارس وأجار ومدري شو؟ يعني ما لنا مزبوطة ما لنا مزبوطة أبدا. بس حبيت وصل صوتي مع انه خارج نطاق الموضوع. وميرسي لك ولمستمعينك.
0: ابدا بالعكس ما في شيء عندنا خارج نطاق الموضوع. اهلا وسهلا فيك وبصرختك. هذا مش بس رأي هذه صرخة برسم المسؤولين الروحيين وبرسم اللي دمروا وطننا لبنان بعملتهم للخارج وبرسم اللي سرقونا وسرقوكم يا لبنانية. سرقوا مدخراتكم ما خلوا لنا جلدة على عظمة من سنة 1990 لسنة الماضية من سنة ونص وجينا بدنا نكافح السرقات والاختلاسات واجتنا هالحرب المدمرة اللي افتعلوها عملاء إيران والفرس بوطننا لبنان للأسف. الله يصبرنا يعني انه نحن كلنا سوا ايد وحده. ما حدا يقول انه طلعت خارج الموضوع. ما في المواضيع كلها بنبحثها ومنعلي السقف ومنعلي الصوت وكل انسان يتحمل مسؤوليته. ولكن المسؤوليه الكبرى هي على مدمري هالوطن من خلال افتعال الحروب لمصلحه الخارج وخاصه هلا باخر الزمان من بعد ما اجينا الفلسطيني واجينا السوري واجتنا امه الله كلها سوا واجونا داعش تنظيم الدولة الإسلامية. هلأ جايينا الفرس بآخر الزمان. الفرس إضافة أكيد للكتبة والفريسيين وتجار الهيكل اللي حكامونا من 1990 وسكتوا عن الفرس لحتى يضلوا مبسوطين بسرقاتهم. الفرس أخذوا اللي بدهم إياه عملوا دولتهم تحت الأرض وفوق الأرض وهذه هي النتيجة دمار وطن لبنان. السرقين من مايل تجار الهيكل والكتبة والفريسيين الله يكسر إيديهم السرقين وإجينا كمان الله يكسر إيديهم ويهدهم اللي هدموا الوطن خدمة للفرس كارهي العروبة. آخ يا وطن لبنان. بريك ونرجع خليكم معنا.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
4: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
6: لو غمضت عيني ومشي
5: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
6: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
5: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: قلبي ده قلبي ده.
5: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: وكل العام حسوا إليك.
5: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: صوتك عالي جبل لبنان. بون ويكند لكم من مدام سيدي ام شربل وفريق عملها اللي عم بيزيد، هالشباب اللي بخدمتكم للدليفري ولاطيب انواع المعجنات، معجنات اندر ومناقيش اندر. زو ام كي القرب قهوجي الكترونيكس. تسلم دياتك مدام سيدي، انت وفريق عملك احمد سيلو على زين حمادي وميلاد بتصرفكم لكل احتفالياتكم، ترويقتكم، الغداء، العصرونية، ومثل ما قلنا الاحتفاليات سواري من زعتر، جبنة ولحمة، جبنة وسجق من قشة الطوق، الكشك والأورمة البلدي، السبانخ واللبنة والشوكوبا على أنواعها، والبيتزا من كل الأنواع والأحجام. إضافة لطبخات مدام سيدي فيكن تيجوا لعندها من بعد ما توصوا من كل المناطق اللبنانية، وهني بيوصلوا لكم ديليفري على كل كسر وين فيكم تطلبوا. ورق العريش قاطع أو بلحمة، شيش برك، كبة بالصينية، كبة قراص، لازانيا، سوفلي، وكل أنواع الطبخات اللي بتوصوا عليها بتطبخ لكم إياها، بتاخدوها من الفريزر على كل المناطق اللبنانية. وألف صحتين. معجنات أندر مدام سيدي أم شربل وفريق عملها بيقول لكم بون ويكند. بس هني ما عندهم ويكند، بيشتغلوا 7 أيام بالأسبوع كل يوم حتى ساعة متقدمة من الليل أو من ساعات بعد الظهر أول ساعات المساء بخدمتكم سبت وحد وعيد وكل الأيام. ديليفري من كل المناطق اللبنانية وبوصلوا لكم أكيد لكل كسروان. معجنات أندر 03-34-24-57 و09-22-14-88. معجنات أندر زو مكايل قرب أهوجي إلكترونيكس. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة صوتية من مواطن وناشط ومحب لوطن ولبنان دينيا ووطنيا.
1: أستاذ جوني يسعد صباحك. عم بسمع أحد الأشخاص عم يحكي عن مدارس الرهبان والرهبات وكذا بصورة مجردة وباختصار شديد. الإنسان اللي ظروفه صعبة طبعا في عدد كبير من اللبنانية ظروفهم صعبة كتير، ما في داعي يحطهم بمدارس أقساطها غالية، لأن المدارس الأقساطها غالية مجهزة بأمور معينة ونوعية أساتذتا بدهم رواتب عالية شوي. الرهبان والرهبات لما بياخدوا من الناس مصاري ما بياخدوها ليصرفوهن على أولادهن ولا على السفر ولا على بيوتهن ولا على التياب، بياخدوهن لأنه عندهم رسالة. هالرسالة هيدي عمرها ميات السنين. هلأ عندك أساتذة بتقبض معاشات عالية لأنه كفئاتهم وشهاداتهم بتستوجب هالشي. الوضع محتاج، وهذا أمر مشروع، بحط بالمدارس الرسمية. بس ما في ربي الإخواني والرهبات أنه لا لازم أنتوا تبيع. ماريو حنا بالزمان بيع حاله وما أدريك في الفقرة. فنحن ما فينا نعتمد أنه والله الجماعة محتاجين خصموا لهم. من وين بدهم يخصموا لهم؟ كيف بدنا نعمل نحن مدارس؟ نحن إذا مثل ما عم يحكوا الشباب بلبنان أنه بلا ما تاخدوا أقساط وكذا كان لا بيكون عندنا جامعة يسوعية ولا جامعة أمريكانية، مع أنه هودي علمانية الجامعة الأمريكانية يعني، ولا مدارس كبيرة. لا، ما في مدارس بدها تتوسع وبدك تجهزها. واللي عم يتخرجوا من مدارس الرهبان والرهبات اللي ما هو عاجبهم تعليم الرهبان والرهبات ما يحطوا أولاده عنده، اللي عم يتخرجوا عم يتبوقوا أعلى المراتب. فرجاء لازم الإنسان يكون منطقي، والإنسان المحتاج، وهذا أمر لازم إنسانيا كل الناس توقف حده، بس ما ضروري يحطهم بمدارس مستويها أو أقساطها عالي. شكرا.
0: إذن هيدا الرد من أحد الأشخاص اللي عنده مسؤوليات دينية ومسؤوليات وطنية، ومثل ما قال يعني هو اعترف كمان، ونحن كلنا بنعترف إنه اللي إيديه بالتلج مش مثل اللي إيديه بالنار، أو اللي إيديه بالمي وإجريه بالمي مش مثل اللي إجريه بالنار. الله يلعنكن ولا يوفقكن اللي حكمتونا من 1990 لسنة الماضية، هيدي من الآخر. والله يلعنكم اللي دمرتوا وطننا لبنان بحروب مساندة بال 2006 والسنة ما قبل الماضية والسنة. يعني شيء بيقرف أكتر من هيك؟ وصلونا إلى أنه هالمواطنين والمواطنات والعيال بطل عندهم شيء، يعني صار صرنا زليطات ماديا. خبزنا كفاف يومنا، وإذا واحد سكع شوي صغيرة مريض زيادة عن اللزوم أو صار معه أي قصة، راح موتور سيارته، أي شيء من مكونات الحياة، راح البراد، راح الغاز، راحت الغسالة، عم ننكسر. لأنه صرنا خبزنا كفاف يومنا من وراء الكتبة والفريسيين وتجار الهيكل، وإجينا عمد الفرس بآخر الزمن دمروا وطننا لبنان، إضافة مثل ما قلنا للسرقين اللي سرقوا على مهلون من سنة 1990. فبدنا نضل نتداول أمورنا، أكيد في ناس معصبة ما بنقدر نقلها شيء أبداً، أتعين نسمع أصواتهم وبنحترم. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يومياً أن ويكن ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري. مبلشين اليوم بتقرير أنه بارح في عنا قتيلين، عائلتين عم يدفنوا أحبتهم وثمان جرحى، ما بنعرف مين بندفن من بعدين ومين بيضل على قيد الحياة وبصير على الويل شير طول حياته. قتيلين وثمان جرحى. بلدية طهران تعلن أنه في 3,500,000 مكان إقامة و 3,400 حافلة استعداداً لمراسم تشييع الخامنئي. السفير الإسرائيلي في واشنطن يقول إسرائيل لن تبقى في لبنان بمجرد نزع سلاح حزب الله. علاء الخوري كتب خاص لبنان فايلز: الشيباني في طرابلس من عاصمة الثورة إلى بوابة إعادة التموضع الإقليمي. ميرا جزيني كتبت: لبنان في صلب دينامية التوازن التركي. صوتك عالي جبل لبنان. واليوم بصحيفة الشرق اللبنانية تحية للأستاذ عوني الكعكي، وفي موقع لبنان فايلز وعلى موقع مجلة الأمن العام، مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير ومقال بعنوان قوة الحوار. صدرت مجلة الأمن العام لشهر تموز 2026، وفي افتتاحية العدد بقلم اللواء حسن شقير: في المراحل الدقيقة من تاريخ الأوطان لا تصبح قوة الدول مرتبطة فقط بما تمتلكه من إمكانات مادية أو أدوات حماية، بل بقدرتها على حماية وحدتها الداخلية وإنتاج التفاهمات التي تمنع تحول الاختلاف إلى انقسام والتنوع إلى تنازع والتحديات إلى أزمات مفتوحة. يضيف اللواء حسن شقير: ولبنان الذي يقف اليوم عند تقاطع مخاطر خارجية وضغوط إقليمية وتعقيدات داخلية متراكمة يجد نفسه أمام فرصة ومسؤولية في آن معا، فرصة استعادة المبادرة الوطنية ومسؤولية تثبيت منطق الحوار باعتباره الطريق الأقصر إلى الاستقرار والأكثر رسوخا في بناء المستقبل. يضيف اللواء حسن شقير: لقد أثبتت التجارب أن الأزمات مهما اشتدت لا تدار بمنطق الغلبة ولا تحل عبر إلغاء الآخر أو تعطيل المؤسسات أو تحويل الاختلاف السياسي إلى خلاف. وحده الحوار يملك القدرة على تحويل التباين إلى عنصر غنى وإعادة ترتيب الأولويات وفق المصلحة العامة وفتح المجال أمام بناء تفاهمات تؤسس لمرحلة أفضل على المستويات السياسية والإنمائية والاقتصادية والحياتية. إلى آخر المقال بقلم اللواء حسن شقير مدير عام الأمن العام، ينهي بالقول: إن الحوار وحده يبقى القادر على إزالة الرواسب وتجاوز الاصطفافات وفتح صفحة جديدة ناصعة في مسيرات الوطن، فحين يتحاور اللبنانيون يستعيدون أفضل ما في تجربتهم الوطنية ويؤكدون أن لبنان لم يكن يوما وطنا يقوم على التشابه، بل على القدرة الاستثنائية على تحويل الاختلاف إلى قوة، ولهذا يبقى الحوار خيارا وطنيا دائما، لأن لبنان في جوهر رسالته وتاريخه ومستقبله هو بلد الحوار. الإمضاء مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير، قوة الحوار، فيكم تطلعوا عليها عبر الصفحة الأولى من صحيفة الشرق اللبنانية، وفي الصفحة الأولى من lebanonfiles.com، وفي الصفحة الأولى من مجلة الأمن العام اللبناني التي صدرت عن شهر تموز، فيكم تتصفحوها أيضا www.general-security.gov.lb. الله يحمي قوانا الأمنية الشرعية، يحمي الأمن العام اللبناني بقيادة اللواء حسن شقير وقوة الحوار. تحية لزملائنا وزميلاتنا بمجلة الأمن العام ورئيس التحرير والمشرف المسؤول العميد منير عقيقي. صوتك عالي جبل لبنان. نتابع مع لبنان فايلز من أبرز الفيديوهات في لبنان فايلز، بودكاست حكينات مع النائب السابق الأستاذ أمل أبو زيد. أمل أبو زيد وحقائق تكشف للمرة الأولى، لبنان وسوريا شعبان لا شعب واحد، ونملك ورقة قانونية مفاجئة، وهذا ما بعد الستون يوما. شو في بعد 60 يوم؟ إذن حقائق تكشف للمرة الأولى، لبنان وسوريا شعبان لا شعب واحد، ما قاله وصرح به الأستاذ أمل أبو زيد. بودكاست حكينات لبنان فايلز فيكن تشوفوه بأبرز الفيديوهات بالصفحة الأولى لبنان فايلز. صوتك عالي جبل لبنان. وفي كواليس لبنان فايلز، جوزيف عطية في أعياد بيروت. عاد الفنان جوزيف عطية إلى لبنان بعد رحلة عمل لأكثر من أسبوعين إلى الرياض في المملكة العربية السعودية، وقد بدأ جوزيف عطية استعداداته لحفلته المنتظرة ككل عام ضمن مهرجان أعياد بيروت. هالاحتفالية الحلوة أعياد بيروت يوم الجمعة 24 تموز 2026، واجهة أنطلياس البحرية، والحجز Virgin Ticketing Box Office. شكرا للزملاء بلبنان فايلز وكواليس لبنان فايلز. جوزيف عطية في أعياد بيروت الجمعة 24 تموز، واجهة أنطلياس البحرية. الحمد لله على السلامة جوزيف عطية، أكيد سندباد جوزيف عطية، وليلة من ليالي العمر بمهرجان أعياد بيروت رح تكون مع جوزيف عطية وفنانين كتار بمهرجان أعياد بيروت العريق. صوتك عالي جبل لبنان.

يعقوبيان: عودة النازحين أهم من الانسحاب وغموض في اتفاق الإطار. في لبنان فايلز وعبر إذاعة جبل لبنان: تتبلور الصورة الداخلية بشكل واسع على مستوى عرض تفاصيل وبنود اتفاق الإطار الذي أدى إلى انقسام الساسة والساحة اللبنانية بين فريقين متقابلين من دون أن تظهر أي مساحة لنقاط مشتركة في الوقت الحالي. وفي هذا السياق تتحدث النائبة التغييرية بولا يعقوبيان إلى صحيفة الديار عن تعقيدات أضافها هذا الاتفاق إلى المشهد الداخلي، خصوصا وأن الملف اللبناني بات اليوم في قلب الصراع الأمريكي الإيراني. تؤكد بولا يعقوبيان أن اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان مع إسرائيل ليس اتفاقية وليس من المفروض أن يمر بالمجلس النيابي، وأنه لا يتضمن أي التزامات مالية وفق ما ينص عليه الدستور في المادة 52. ولكن بولا يعقوبيان تستدرك مشددة على وجوب أن تتم مناقشة هذا الاتفاق في المجلس النيابي، رغم أن هناك محاولة لعدم إقراره في الحكومة وفي المجلس النيابي على قاعدة أن التوقيع قد أنجز. إذن

ولا يعقوبيان، ضيفة صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الجمعة، وكمان بالصفحة الأولى من موقع لبنان فايلز. تحية لزملائنا بصحيفة الديار، زميل فادي عيد وزملائنا بلبنان فايلز. تختم بولا يعقوبيان حديثها لصحيفة الديار بالقول: عندما كانت إسرائيل تهجر أهالي الجنوب وتدمر منازلهم، كانت تسعى إلى إحداث فتنة داخلية في لبنان وتدفع نحو أزمة داخلية كبرى. صوتك عالي جبل لبنان. إذن هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضهم يوميا، وأنتوا فيكم تزوروا lebanonfiles.com على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. تحية لزملائنا وزميلاتنا، بيقولوا لكم بون ويك أند عبر إذاعة جبل لبنان. كمان ناشر موقع لبنان فايلز أستاذ ربيع الهبر، نتمنى لك كل الخير، ونحن وياك بلبنان فايلز وبجبل لبنان أبليكيشن وعبر برنامج صوتك عالي، منضل دايما بخدمة المواطنين على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ومنرجع، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايما نات بحكولي عنك إنك أنتي دايما نات.
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طمت.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
2: غالبا.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم لليوم الجمعة على مشارف الويكند. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ مثل ما ذكروا بكواليس لبنان فايلز عن جوزيف عطية بأعياد بيروت، الفنان جوزيف عطية رجع من رحلة عمل استمرت لأكثر من أسبوعين بالمملكة العربية السعودية، والاستعدادات جارية للحفلة المنتظرة ككل عام ضمن مهرجان أعياد بيروت الجمعة 24 تموز واجهة أنطلياس البحرية. جوزيف عطية وكوكب من الفنانين اللبنانيين والموسيقيين، في عنا حفلة مميزة كمان من حفلات مهرجان أعياد بيروت، إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية ومفاجأة فنية. كل هالنشاطات بمهرجان أعياد بيروت العريق. تويو توسي سجيهات جابرييل المر، ستار سيستم أمين أبياغي، مدام جيسيكا وردي زوجي جيهات جابرييل المر، وكل فريق العمل بمهرجان أعياد بيروت مستنفرين إيجابياً أكيد لتحضير المسرح، تحضير استقبالكن وحجزكن بكثافة عبر فيرجن تيكتين بوكس أوفيس. خلينا نسمع سوا أنا وياكن أغنية من أغاني الحلوة لجوزيف عطية. اخترت لكم أغنية أكبر منهم كلهم، نسمعها سوا. جوزيف عطية

جوزيف عطية، مهرجان أعياد بيروت. هالأغنية الوطنية الحلوة بصوت جوزيف عطية الحلو، وأغاني كتير رح تسمعوها بمهرجان أعياد بيروت. كلمات أميل فهد، ألحان يحيى الحسن.

وطني لبنان أكبر منهم كلهم. جوزيف عطية مهرجان عياد بيروت 24 تموز واجهة أنطلياس البحرية.

جوزيف عطية والصوت الأصيل والمهرجانات أعياد بيروت الأصيلة. كونوا كتار فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس، احجزوا واحضروا هالليلة الحلوة ب 24 تموز واجهة أنطلياس البحرية. جوزيف عطية ناطرينك على أحر من الجمر. شايك بيقولوا كلمات هالأغنية الحلوة أكبر منهم كلهم، كلمات أميل فهد، ألحان يحيى الحسن، والإذاعة جبل لبنان، والمهرجان أعياد بيروت. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037. صباح الخير جوني. مين بيعود عمرنا يلي راح بالأمل؟ مين بيعود علينا أموالنا؟ وصلولنا للشي اللي نحن عم نعيش فيه. مين بيعود علينا؟ مين بيضمننا بس نكبر بالعمر؟ لا ضمان ولا شيخوخة ولا ولا ولا ولا أمل بالتغيير بالمدى المنظور. نعم نعم مستمعنا الكريم اللي رقمك بينتهي بال517، لا ضمان ولا شيخوخة. بتذكر هون بدي أرجع خبركن أيام السعيد الذكر والطويل العمر فؤاد السنيورة، وعدنا انه خلينا نفرض عليكم التفئة وحنعملكم ضمان شيخوخة، بس خلونا نعمل مثل كل دول العالم، بدنا نفرض تفئة. ففرضوا التفئة ولكن ما عملوا لنا ضمان الشيخوخة. يا سعيد الذكر وطويل العمر فؤاد سينيوغا، يا واجتنا التفئة وصار في إلى دايرة بوزارة المالية من أيام سينيوغا لحتى اجوا هلا وفتكوا فيها وعطيوها لأبد الأبدين ويوم القيامة للشيعة. للأسف فرضوها فرض. واجتنا عصور الفساد من أيام 1990 وصار في تفئة وصار في إلى دايرة بتدعو وزارة المالية، مديرية المالية العامة، مديرية الضريبة على القيمة المضافة، يعني التفئة، مصلحة العمليات. شوفوا دوائر كلها مليانة ومدحوش فيها موظفين من أيام الفساد وبعدهم موجودين. ما خلونا نشتغل جماعة الفرس اللي عم يدمروا لبنان بعدهم. دائرة خدمات الخاضعين، وكل مرة بينشروا أسماء أموات، أسماء ناس مفلسين، أسماء ناس ميتين، ناس ماتوا جوعانين، ميتين من الجوع مثل الممثلة اللي ماتت ونحنا عم نجمع لحق خبزاتها وأدويتها وعم يطالبوها بالتفئة وبينشروا اسمها بالجرايد. اليوم ومبارح مجموعة من الجرصة اللي بتجرصها مثل العادة ومش عم نخلص منها هالعملية هيدي. كواترو لتأجير السيارات حاطين اسمكن بالصحف اللبنانية، شركة خطار إلكترونيكس، مركز المدخنين، عجبني هذا مركز المدخنين، ما بعرف من هو محمد فايز مبارك إذا مدير المركز، لاورا لتأجير السيارات، بيت البكاوات، يمكن أكيد هذا بيكون مطعم إذا أنتم رايحين عليه، شركة أفران وباتيسري تفاحة، مؤسسة الغدير لتجارة السيارات صاحبها إبراهيم حدروج، شركة مطابع الهادي، إمباكس جروب، إمباكس أو الكون الإمباكس وكالة السيارات. أنه لا، ما أنتم معكم مصاري كتير، ليش كسرين أو ليش ناشرين اسمكم؟ إذا أنتم إمباكس دافعين وكل المؤسسات اللي عم نذكرها إذا دافعين لازم تتشكوا عليهم لحتى نوقف هالعادة السيئة هيدي نشر أسميكم، لأنه السيستام بده هيك مسيو، السيستام بده عاوز كده بهالدولة الفاشلة من سنوات والمسروقة.

منهم TVA وهن رهبان. شو فاتحين مؤسسة تجارية يعني ما بعرف يعني الأسبوع الماضي واللي قبله كل يوم عم نكتشف إشياء تشيب شهل تشيب لها الولدان. هذه بيقولوها بالكتب كليلة ودمنة يعني إنها أخبار يشيب لها الولدان يعني الولاد. إدي ترافل للسياحة شركة استوديو الفن يعني بدكم نروح نجيب الله يرحم ترابيتك يا سيمو أسمر منروح منجيب لكم جتة سيمو الأسمر وبيروح على دائرة التفقة والله لازم شي مرة يعني نعملها فيكم لحتى تندموا وتحطوا لكم شي موظف يكون هيك عنده آي كيو 10 بويسانس موان 10 أو موان 100 يعني يكون عنده 0.00001 آي كيو بوزارة المال عينه لحتى يعرف إنه هيدا ميت وهيدا فقير وهيدا محترق دينه وهيدا مفلس. صيدلية جاردن لصاحبها مصطفى بدر الدين، مكتبة سان جورج ببيت مري، مطعم مسايا الزوق. هل يعني شو هالقرف هيدا اللي بعده مستمر بهالعهد وما كنا نخلص منه من أيام ما فرض السينيوغا إنه خلينا نحط عليكم TVA وبنعملكم ضمان الشيخوخة. بعدهم هلأ عم ياخدوا TVA وما عملوا لنا ضمان شيخوخة يا سينيوغا. إذا عندك تبرير مسيو سينيوغا تواصل معي، معك رقمي 70-220-8888 قلنا ليش فرضتوا علينا 10% TVA أذنذاك ولا 12 يمكن عم بيحاولوا يعلوها ل 14 لأنه بلد مفلس سرقتوه كلكم سوا الشلفة كلكم يمينا ويسارا اللي حكموا من 1990 لقبل سنة ونص تجار الهيكل والكتبة والفريسيين. ليه ما عملت لنا ضمان الشيخوخة؟ يا إذا بتحب ترد تسجل بطلبك مباشرة معلش منتكلف مخابرة ومنطلبك مسيو فؤاد سينيوغا. إذا بدك تقلنا ليش ما قدرت تعملت ما خلوك تشتغل كمان مثل عهد العماد ميشيل عون ما خلونا نشتغل في عهد قبل مين ما خليك تشتغل؟ كنتوا تاركينهم يشتغلوا تحت الأرض وأنفاق وقصص من هالنوع حتى أنت من عهد رفيق الحريري وما بعد تشتغلوا أنتوا كمان على مهلكم مالية. هلا إجوا كمان استلموا غصبا عنكم المالية وغصبا عن العهد الجديد كمان المالية على بناء أنه مداورة فرض الرئيس نبيه بري قال لهم لا يوم القيامة أنتوا بحثتوا هيك بالطائف. لما إجا الله يرحمه رئيس المجلس النيابي السابق يعني في شخص واحد قبل نبيه بري شخصين كان في كامل الأسعاد وكان في الله يرحمه حسين الحسيني بعدين إجا وحتى يوم القيامة المجيدة طويل العمر المغترب الأمريكي من أصل لبناني الموجود بعين التينة رئيس مجلسنا النيابي الكريم نبيه بري طويل العمر. يا أخ يا بلدي لبنان صوتك عالي جبل لبنان وبيبقى بوطن لبنان شركات لبنانية صامدة ومنهم حلال رنتكار حلال جروب حلال رنتكار لتأجير وبيع السيارات بتصرفكم لبنانيين عرب مغتربين أهلا وسهلا فيكم بلبنان وخارج لبنان بتصرفكم حلال رنتكار أسطول من السيارات للإيجار فيكم تستأجروا السيارة وبينتهي عقد الإيجار بتملك السيارة الإيجار التملكي ميزة موجودة عند حلال رنتكار إميل حلال وفريق عمله بتصرفكم 24 ساعة على 24 من المنصورية لكل لبنان وبيسلموكم السيارة إذا حبيتوا بمطار بيروت الدولي أو بكل المناطق اللبنانية. حلال رنتكار 03-166-711 ومن خارج لبنان فيكم توصوا على سيارتكم 00961-71-166-711 حلال رنتكار بخدمة الوطن سياحياً وتجارياً بيع سيارات جديدة ومستعملة سيارات مصفحة سيارات مواكبة ومرافقة وحماية أمنية سيارات خاصة جداً سيارات لعراسكن لكل مناسباتكن من البولمان للفان للباص للبيكانتو للجيب
كل انواع

0: السيارات موجودة بتصرفكم. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
1: يا جوني صباحو صباحو يا خيي، كلهم حرامية، كلهم بدهم حبس، كلهم الفاسدين بدهم حبس، ما بيتعلموا إلا ليفوتوا على الحبس وينقبروا يزربون جوا.
0: يسعد لي صباحك يا عنتر يا عنتر يا عنتر. تعنتروا علينا من 1990 وقالوا لنا خلصت الحرب ومنعملكو ضمان الشيخوخة، بس خلونا نفرض عليكو تفقة. يا هلا كمان في حركة غضب حسب معلومات لإذاعة جبل لبنان وعم نتابعها مع زملائنا بصحيفة اللواء، حالة غضب رجال فوج إطفاء مدينة بيروت لأنه غيبوا الخدمات الطبية عنهم وعن عائلاتهم، عم يرفضوا دخولهم للمستشفيات وتغطية الاستشفاء، هالشي عم يكبدهم من جيبتهم، ما تبقى بهالجيبة مبالغ كبيرة. إذن فوج إطفاء مدينة بيروت عم بيواجه غياب البنزين عن الفوج لأنه ما في سلف مالية مقررة لمادة المحروقات. يعني آليات فوج إطفاء مدينة بيروت قد تتوقف ويتوقف تنفيذ النداءات والعمليات بالإطفاء والإنقاذ. تحضير حسب المعلومات من قبل فوج إطفاء مدينة بيروت لتحرك احتجاجي ممكن يبلش الأربعاء المقبل. على كل عم نتابع أكيد كل قضاياكم، متقاعدين بالعسكر بالخدمة. آخ يا وطن لبنان، فوج الإطفاء هلأ وصرخته عبر إذاعة جبل لبنان وصحيفة اللواء. الله ينجينا ويساعدنا، الله يساعدك سيد الرئيس جوزيف عون على هالفساد والنهب لمقدرات الوطن. بطل حدا في عليه الباس، حتى على لباسنا اقترعوا الكتبة والفريسيين وتجار الهيكل الزعران بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. المزيد والمزيد من صرخاتكم ومن المعلومات بعد في حوالي الربع ساعة، ومن لكم بوم ويكند بريك ونرجع. وأكيد لدعمكم لإذاعة جبل لبنان، إحنا بحاجة لإعلانات، بحاجة لسبونسورينج، بحاجة لناس تدعمنا لحتى نرجع ننتشر بكل المناطق اللبنانية ونقوي إرسالنا ببيروت الكبرى. 70-220-8888. شكرا.
2: أيام زمان تجمعنا جبل لبنان إذاعتنا.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، عم يتزاك علي. أنا
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة، بروقها، بغديع، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلأ ب10 دولار.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
6: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجهد أنت الياس النقاش البحرية.
7: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبانو سويس.
9: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beyrouthard Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes su artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 7062-6200.
0: صوتك عالي جبل لبنان. ومتابعين سوا نحن وياكم يا لبنانية. 0344-437 ورسالة، بس يبدو أنه رسالة صوتها واطي شوي. ليه؟
10: صباح الخير سيد جوني، جمعة مباركة عليك وعلى جميع اللبنانية، يا رب الخير والبركة، إن شاء الله الأيام الجاية تكون خير وبركة على الجميع يا رب، وينعم لبنان بالهدوء والسلام وراحة الباب المحبوحة يا رب. الله يخلي لك أولادك وخلي لك عيلتك وخلي لك باتريك سدريك وباتريك يا رب، تفرح منهم إن شاء الله يا رب. خيرك حسن بسمة
0: حبيب قلبي. حسن بسمة عليت لك صوتك على الآخر، ما بعرف ليش هيك جاي الصوت واطي الفوليوم تبعه. anyways ميرسي كتير، ميرسي كتير على دعائك لباتريك وسدريك، والله يخلي لك ولادك ولاد السامعين، يحميلكن إياهم بالوطن وبالغربة، الله يبعد عنهم كل شر وكل شرير، الله يبعد عن وطننا لبنان عصابة الأشرار المتعاونة مع الخارج لتدمير وطننا لبنان واستجرار الدمار لهالوطن اللي ما بيستاهل إلا كل الخير. صوتك عالي جبل لبنان، وخدمة مهمة جدا يا لبناني، اسمعوا منيح كل الأشخاص اللي بدهم permis de conduire international wish money، أعلنت عن إطلاق خدمتها الجديدة، فيكن تطلبوا رخصة القيادة الدولية مباشرة من wish application. هيدي الخدمة أول مرة بلبنان فيكن تطلبوا رخصة القيادة الدولية عبر wish money application، فيكن تقدموا طلباتكم بطريقة سريعة و ديجيتال بكاملة. هالخدمة بتصدر عبر الـ ATCL النادي اللبناني للسيارات والسياحة، فيكن تعملوا أبلود للمستندات المطلوبة، تقدموا طلباتكم وتعملوا العملية بكاملة من دون أي معاملات ورقية، وما بتزوروا أي مركز، كله أونلاين. بمجرد جهوزية الرخصة فيهم يوصلوا لكم إياها مباشرة للعنوان اللي بتعطوه بأي منطقة داخل لبنان، أو بتسلموها بأي فرع من فروع ويش ماني بكل المناطق اللبنانية من دون أي كلفة إضافية. إذن خدمة جديدة سريعة وسهلة، وبتاخد فقط 3 أيام عمل، يعني إذا قدمتوها التنين الأربعاء والخميس بتكون عندكم. طلب رخصة القيادة الدولية عبر ويش ماني ابليكيشن، وبتستلموها على العنوان اللي بدكن اياه او باي فرع من ويش ماني حد بيتكن، بوصلوا لكم اياها. اطلاق هالخدمه هيدي المهمه جدا بيعكس التزام ويش ماني المستمر بتبسيط المعاملات الاساسيه اليوميه من خلال الحلول الديجيتال، تجربه رائده وسريعه وجديدة للخدمات بلبنان، سهلة مصممة لحتى تحافظ على حياتكم وما تاخذ لكم من وقتكم أكثر من كم دقيقة. ويش ماني بتصرفكم، أكثر من 1400 فرع على كامل الأراضي اللبنانية، والفروع الأساسية الرئيسية بتفتح 7 أيام بالأسبوع 7/7 لغاية الساعة 10 المساء. أهلا وسهلا فيكم وبالخدمة الجديدة، خدمة طلب رخصة القيادة الدولية دفتر سواقة دولي. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية.
11: بونجور جوني، كيفك؟ ماشي الحال؟ إيه تمام. جوني، هذا البلد فالج وما تعالج، هذا البلد ليوم لأيامي ما رح يزبط، طالما الشعب اللي بقلبه هو فاسد وبلا أخلاق وما عنده تربية، هذا البلد لو بدك تعمل اللي بدك إياه بلد فالج وما تعالج، ما راح يزبط، ما راح يزبط.
0: آخ يا بلدي لبنان، بدنا نعالج قد ما فينا تنشوف، أكيد الله يخلصنا بتفاؤلنا وبعملنا وبالتفافنا حول الشرعية، هيدا أهم شيء. نعم، يعني رح أعطي تعبير مهضوم، رح أعطي تعبير كتير مهضوم، لما بيكون في صغار بأي نوع من أنواع الطيور أو كل أنواع الحيوانات الأليفة، دايما الصغار ومنهم هيك حضاريا بحكيكن الصيصان بيلتموا حول أمهم لحتى يضلوا محتميين فيها من الخطر. أي نوع من أنواع الحيوانات البرية، ها هي الطبيعة، الاحتماء بالوالدة وبالوالد من قبل الصغار والأبناء يعني. فنحن عنا أمنا الشرعية اللبنانية عم بسطها الأمور لحتى هيك كمان نكون عم نوصل أفكارنا بطرق مبتكرة أنا وياكم. بدنا نلتف حول الشرعية اللبنانية، حول رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، حول القوى الأمنية الشرعية، مثل ما بيلتفوا الصيصان حول أمهم وبيهم لحتى يحمونا ولنقوى ببعضنا نحن وياهم. ما لنا غير هيك، وقال يعني شو ما رح نخليهم ينتصروا. ها هي عم تسمعوا بريكات إذاعة جبل لبنان، مهرجان أعياد بيروت، مهرجانات بمختلف المناطق اللبنانية، على المسارح، بمختلف أماكن السهر الراقي اللي عم تسمعوها عبر إعلاناتنا وإعلاناتكم بإذاعة جبل لبنان، كل أشياء راقية جدا منبلغكم عنها. خلينا نلتف حول الشرعية وبقوة ونصلي لهم ونشتغل معهم. رئيس الجمهورية بندعي له بالخير، والجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية بندعي لهم بالخير وبنشتغل معهم وبنكون عيونهم. ونحن عيوننا كلبنان هالصفحة اللي أنا فتحتها على فيسبوك وإذاعة جبل لبنان ومنبرة الحر وسقفه عالي، صوتك عالي، صوتك عالي جبل لبنان. وعنوان ثقافي وموعد ثقافي مهم جدا، بكرة السبت 4 تموز 2026 الساعة 7 المساء بمكتبة الأمير شكيب أرسلان الدولية بشويفات بالقرب من مركز الأمن العام، بلدية الشويفات واللجنة الثقافية التربوية والكاتبة ماريا خلدون الشاهين داعيين لحضور توقيع الكتاب الأول ومولود الأول الثقافي لمدام ماريا خلدون الشاهين بعنوان المرأة قوة غيبت طويلا. بكرة الساعة 7 المساء النشيد الوطني، كلمة رئيس بلدية مدينة شويفات الأستاذ نضال ذيب الجردي، كلمة الدكتورة داعت عبد الخالق، كلمة رئيس اتحاد الكتاب اللبنانيين الدكتور أحمد نزال، وكلمة الكاتبة لمن بركلا بكتابها الجديد والأول مدام ماريا خلدون الشاهين. إذن كتاب المرأة قوة غيبت طويلا يديرها الندوي بكرا الله راد الأستاذ هيثم نبيه عربيد. بكرة السبت الساعة 7 المساء مكتبة الأمير شكيب أرسلان الدولية شويفات قرب مركز الأمن العام. أهلا وسهلا فيكم، حضوركم غنى لألنا والدعوة مفتوحة للجميع. هيدا نحن، هيدا ثقافتنا، ثقافتنا، حضارتنا، حضارة وطننا لبنان اللي عمره آلاف السنين. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية بنسمعها سوا.
12: صباح الخير أستاذ جوني لألك ولجميع مستمعين إذاعة جبل لبنان، ويعطيكم العافية على البرنامج الحلو. أنا اللي بدي أقوله اليوم إنه هذه الزمرة اللي حكم البلد، يعني أنا اليوم طبق 57 سنة عمري اليوم طبقه، فمن حد وعيي بس وعيته هيك هذا البلد هيك وحيضل هيك. يعني شفنا كم سنة الله يرحمه أيام الشهيد رفيق الحريري، كم سنة مش كل حكمه، ورجعنا لورا، رجعنا لورا. في زمرة ما فينا، ما في يعيش لبنان ويقوم لبنان وضل هذه الزمرة حاكمة هي. يعني اللي فشل هذا البلد مش رح يجي عمره نهائيا. هذا بس بحب أقوله، ويعطيكم ألف عافية وتصبحون على وطن. هشام خداج معك.
0: يا أهلا وسهلا، وصوتنا العالي من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لكل المستمعين بكل أنحاء العالم Good afternoon, Australia. تحية من لبنان لأستراليا. مغتربين عم يسمعونا عبر الابليكيشن من جبل لبنان وجايين هالصيفية على لبنان مثل ما عم بيبلغونا وبيبلغوا أهلهم. صيفية حلوة بإذن الله بوطننا لبنان. أهلا وسهلا فيكن. من أستراليا مايكل تانيوس. مايكل تانيوس ومدامته أمال مهنا تانيوس وولادهم جولي وبيتر وميام تانيوس. أهلا وسهلا فيك مستمعتنا العزيزة أمال مهنا، أنت وجوزك مايكل تانيوس وولادكن الثلاثة الله يخلي لكم إياهن، ناطرينكن على أحر من الجمر. بارح كنت عم بحكي مع خيك فوزي مهنا. فوزي مهنا بلبنان صامدون نحن وياه، خبير صيانة سيارات البي ام دبليو في، صاحب جراج مهنا بزوق مكايل كسروان، وكل المحبين والأهل ناطرينكن وأهلا وسهلا فيكن. يلا تعوا لعنا بكل تفاؤل وخلينا نصمد بوطننا لبنان ونثبت ثقافة الحياة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ رايفون باي بايك. اليوم الجمعة 3 تموز من الساعة 5 إلى 8 المساء بلدة رايفون الكسروانية الجميلة، وأهلا وسهلا فيكن على البيسيكلاتات. فيكن تستأجروا إذا ما عندكم بيسيكلات رايد ثرو رايفون كسروان، جيبوا معكم بيسيكلاتاتكن أو فيكن تستأجروا وفيكن تحجزوا. أهلا وسهلا فيكن اليوم من الخمسة لثمانية المساء، ثلاث ساعات حلوين من المراح ومن الرياضة، رياضة البيسيكلات برايفون. 03-37-6898 رايفون باي بايك. وبكرة السبت مثل ما بلشوا بسبعة وعشرين حزيران، كل سبت من التسعة الصبح لتنتين بعد الظهر مهرجان المزارعين فارمرز ماركت برايفون الحبيبة من التسعة الصبح لتنتين بعد الظهر، تلتقوا مع المزارعين كل المنتجات البلدية، وأهلا وسهلا فيكن برايفون ومهرجان الزراعة الخضار وكل أنواع المنتجات البلدية. تحية لأهلنا برايفون. إذن اليوم وبكرة، اليوم رياضة الدراجات وبكرة كمان أهلا وسهلا فيكن بمهرجان الصيفي كل أسبوع برايفون الحبيبة. نائب رئيس بلدية رايفون رشاد مدور، المحامي رشاد مدور، وأهلنا برايفون بيرحبوا فيكن بلدية ومواطنين. يا هلا. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ رسالة محبة من العزيزة على قلوبنا واللي عندها الروح الوطنية وروح المرح أرز الشدياء.
13: صباح الخير جوني، يسعد لي صباحك وصباح إذاعة جبل لبنان، ويسعد لي صباح كل لبنان. إن شاء الله هالنهار ما منشوف فيه إلا الخير والبركة والسلام يا رب يلي عم نصلي له ليل نهار.
0: أمين يا أرزي.
13: أنا بشكرك على هالمقاطع الحلوة اللي بتفرفح لنا قلبنا وبتضحكنا يلي عم تذكرنا فيهم، وبدي وجه تحية للفنانة الكبيرة القديرة وداد جبور حبيبتي، اشتقت لها. هالفنانة كلها قلب وكلها روح، واشتقت لها كل المستمعين، وإن شاء الله إن شاء الله قريباً بنرجع منلتقى فيهم ومنخبرهم أحلى نكت.
0: ناطرين
13: بالرغم من كل شيء عم نقطع فيه، بعتقد بتدلى النكتة وهيك ضحكة تطلع من القلب تفرفح لنا قلبنا وتساعدنا تنصمد ونكمل.
0: أمين. يسعد لي صباحك أرزي شديا. بون ويكند لأليك ولعائلتك ولكل محبينك. صوتك عالي جبل لبنان. ومنصلي بكل الرعاية كل الرعاية اللبنانية رعاية الصعود الإلهي بكفر حباب غزير ضيعتي الحلوة. اليوم الجمعة تحيي الكنيسة الأرثوذكسية ذكرى القديس أناتوليوس رئيس أساقفة القسطنطينية. بكرة السبت 4 تموز نحيي تذكار القديس أندراوس الأورشليمي رئيس أساقفة كريت والقديس أندراوس روبلوف الرسام. لحد 5 تموز البار أثناسيوس الأثوسي والشهيدة إليزابيث. صلوات بكنيسة رعية الصعود الإلهي بكفر حباب غزير. والثالث المقبل يوم طبي مجاني منظمة مالطا ورعية الصعود الإلهي بكفر حباب مركز طبي نقال معاينات طب عام وصرف أدوية بحسب الحاجة. الثالث المقبل 7 تموز من 9 الصبح للوحدة بعد الظهر بساحة كنيسة الصعود الإلهي كفر حباب غزير. فيكن تسجلوا حضوركن 70-358-434. بونا أرسانيوس أبو هنود بونا جورج مخول صلواتكن بسبيل وطن لبنان وخلاص وطن لبنان من كل شر ومن كل شرير. صوتك عالي جبل لبنان. آخر رسالة لليوم.
14: خي جوني يسعد صباحك يا خي. كل اللي عم تحكيه معك حق فيه. الشرعية اللبنانية قبل كل شيء. ونحن مع فخامة الرئيس وباللي عم يعمله كله صح وتمام. بس بعد ما شفنا حدا من الفاسدين اللي سرقونا ونهبونا وما خلوا أموال وشالوا العالم شالت ثقتها من البنوك ومن المصارف اللبنانية من كل شيء. ما شفنا حدا فاسد بعد من أصحاب الأموال الكبيرة بالسجن أو عم يتحاكم ولا قاضي فاسد تحاكم ولا صاحب مصرف تحاكم ولا زعيم سارق وناهب وهو ما أكترهم بلبنان الزعماء والسياسيين السارقين والفاسدين بعد ما شفنا حدا.
0: رح تشوف رح تشوف. بس هلأ نحن في عنا حزب عميل للشيطان وعميل لإيران عم يدمر وطننا لبنان واقتصادنا وكل محاولاتنا لحتى نحاكم وننظف الوسخ اللي ورثناه من 1990 لحديث السنة ما قبل الماضية. قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. ويبقى عنوان من عناوين الثقة بوطننا لبنان فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. اليوم هو اليوم الأخير من عروضات بترجع بتتجدد ابتداء من بكرة. عروضات جديدة ودائما في توفير. العرض مستمر أو حتى نفاد الكمية. أحيانا في كميات بتنطلب بشكل كبير ولكن الكميات دائما متجددة. أهلا وسهلا فيكم من 8 الصبح للعشر المساء. فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. سيئتكن بمحلة وبنصحكن أنه تطلبوا من فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة ومن كل السوبر ماركت بلبنان والميني ماركت تونة أبيض فاخر بونيتا بونيتا حر وبونيتا عادي. هيدي نصيحة لألكن للذواقة بتحبوا التون حبوا بونيتا. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الجمهورية الصادرة صباح اليوم الجمعة 3 تموز 2026 ميلادية من زمن الميلاد الوزير السابق الأستاذ جوزيف الهاشم كتب مقاله الأسبوعي بعنوان لبنان أولا والإمام موسى الصدر. لا أمريكا ولا إيران لا إسرائيل ولا عزرائيل، إنه لبنان، لبنان الذي قيل فيه إن لم يكن قمة في الجغرافيا فهو قمة في التاريخ. كيف نرضى بأن نخلع عنا ثوب هذا الوطن التاريخي حتى التعري؟ كيف نرضى بأن يتفاوض باسمنا الآخرون وعلى ثيابنا يقترعون؟ كيف نرضى بمفاوضات بين لبنان وإسرائيل على أساس خطوة مقابل خطوة، وهناك مفاوضات الخطوة مقابل خطوة بين الحكم اللبناني وحزب الله اللبناني؟ تنظر إلينا الأمم، تنظر إلينا الأمم وكأننا دولتان من قبائل الهنود الحمر، دولة الثنائي الشيعي حزب الله وأمل، ودولة الثنائي الشرعي جوزيف عون ونواف سلام، والرئيس نبيه بري يؤمن المفاوضات غير المباشرة بين الدولتين. أحد نواب حزب الله يطالب رئيس الجمهورية بأن يعود إلى الوطن، ورئيس الجمهورية وأحزاب الله والوطن والعائلة يطالبون حزب الله بأن يعود إلى الوطن. هكذا كأننا كلنا غرباء في لبنان ونازحون عن لبنان، ولبنان جزيرة في محيط لم يكتشفها بعد كريستوف كولومبوس، إلى آخر المقال الرائع الذي ينهيه الأستاذ جوزيف الهاشم. ولن نتوحد ونسود إلا تحت لوحة على طريق المطار كتب عليها لبنان أولاً، وفي كنف أمهاتنا الوطنيات اللواتي نشرب من صدورهن حليب السبع. لبنان أولاً والإمام موسى الصدر، الوزير السابق جوزيف الهاشم، صحيفة الجمهورية. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون نوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكن، خيكن جوني الصديق إعداداً تقديماً وإخراجاً بحييكن. عم نتابع كل القضايا اللبنانية واللي حوالينا. الله يحمي وطننا لبنان، يحمي شرعيتنا اللبنانية، الله يحمي الكنيسة الكاثوليكية من الانقسام. 4 كرادلة جدد عم بيتم تنصيبهم بسويسرا بعيداً عن الفاتيكان، وممكن إنه ياخد قرار الفاتيكان والبابا لاوون بحرمانهم من الدين. انقسام جديد يضاف إلى الانقسامات المسيحية المسيحية على مدى قرون، ويتسع هذا الانقسام في الكنيسة الكاثوليكية. خلينا نصلي أنا وياكم. الله يحمي لبنان، يحمي إنسانيتنا، يحمي وجودنا بهالوطن الحر، ويهزم كل شر وكل شرير منظور وغير منظور. المنظورون هم عملاء إيران، عملاء الفرس، مدمري وطننا لبنان. الله يهدن ويهزمن وينصر الأرز اللبنانية، رئاسة الجمهورية والقوى الأمنية الشرعية. اضلوا بخير، وإلى اللقاء التنين الساعة 7 صباحا بتوقيت وطننا لبنان.
15: حنين على الأسطورة، إذاعة جبل لبنان.
16: تحسات حسات ملكة على عرشها.
17: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
18: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
17: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
18: بلا منحس بلا منحس.
17: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
18: بعد التطليعة بعيونك.
17: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
18: قولك بعد بنرجع مرة.
17: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
19: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
20: تقفز
19: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
20: تزقزق ما صبتشي
19: حاصلو طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
20: أنا بحسها كوميدية
19: لولو أكتر اجتماعية
20: سياسية اجتماعية.
21: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
4: بودكاست سياسي عجب اللبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.

هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى مشهد ديناميكي بامتياز، حيث يستقر القمر في برج الدلو الهوائي مقترناً بكوكب بلوتو، ليمنحنا طاقة قوية تدفعنا نحو التجديد والتحرر الفكري والبحث في عمق الأمور الاجتماعية. وفي المقابل تواصل الشمس بث دفئها العاطفي من قلب برج السرطان المائي، بينما يمنحنا اقتران عطارد المتراجع بالمشتري فرصة لإعادة تقييم قراراتنا الماضية بروح من التفاؤل والحكمة. ومع وجود الزهرة في الأسد والمريخ وأورانوس في الجوزاء، فنحن أمام يوم يزخر بالمفاجآت والحوارات الشيقة. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء على برجكم اليوم. برج الحمل. تواجد زحل ونبتون في برجك يستمر في حثك على بناء أسس متينة والصبر. اليوم مع وجود القمر في الدلو تتوجه طاقتك نحو الصداقات والعمل الجماعي. قد تلتقي بأشخاص يشاركونك طموحاتك أو تجد دعماً غير متوقع من مجموعة مقربة، لكن تأن في نقاشاتك العائلية.
2: برج الثور. القمر في أعلى نقطة بخريطتك الفلكية، يسلط الضوء اليوم على شؤونك المهنية والعملية. اقترانه بكوكب بلوتو يمنحك رغبة عارمة في فرض حضورك وإحداث تغيير إيجابي في مسارك. استغل طاقة كواكب السرطان الصديقة لتوصيل أفكارك واقتراحاتك إلى الرؤساء بدبلوماسية وذكاء. برج الجوزاء. طاقة الحركة والتحرر الفكري في ذروتها بوجود المريخ وأورانوس في برجكم، ويدعمهما القمر من برج الدلو الصديق. تشعرون برغبة قوية في كسر الروتين، السفر أو تعلم مهارة جديدة. تراجع عطارد يطلب منكم فقط التأكد من تفاصيل المعاملات المالية بحذر.
3: برج السرطان. الشمس في برجك تمدك بالطاقة والحيوية، لكن تراجع كوكب عطارد يجعلك تميل إلى الغوص في حسابات قديمة أو مراجعة ذاتية عميقة. القمر في الدلو يوجه اهتمامك اليوم نحو ترتيب أمور مالية مشتركة أو مراجعة التزامات سابقة. ثق بحدسك القوي فهو دليلك الصائب. برج الأسد. كوكب الزهرة يتألق في برجكم ليمنحكم جاذبية استثنائية وسحراً لا يقاوم يلفت الأنظار إليكم. اليوم القمر في البرج المقابل لكم الدلو يركز على شراكاتكم العاطفية والمهنية. قد تخوضون حواراً عميقاً أو تحولاً مهماً في علاقة ثنائية، فاحرصوا على الدبلوماسية والمرونة.
4: برج العذراء. الأجواء الفلكية تدعوك اليوم للتركيز على روتينك اليومي وصحتك بوجود القمر في الدلو. قد تشعر برغبة في تنظيم وقتك أو إدخال عادات غذائية مبتكرة. تجمع كواكب السرطان يدعمك اجتماعياً ويأتي لك بنصائح دافئة أو اتصالات مثمرة مع أصدقاء قدامى. برج الميزان. القمر في برج الدلو الصديق يفتح أمامكم اليوم أبواب الإبداع والعواطف والتسلية. تشعرون بخفة ظل ورغبة في قضاء وقت ممتع مع من تحبون. مهنياً، وجود الشمس وعطارد في السرطان يطلب منكم التأني وتصحيح تفاصيل عمل سابقة قبل المضي قدماً في أي مشروع جديد.
5: برج العقرب. يتنقل القمر اليوم في بيت منزلك وعائلتك مقترناً بكوكب بلوتو، مما قد يثير نقاشاً عميقاً أو رغبة في إجراء تعديلات وتجديدات داخل بيئتك اللصيقة. طاقة الأبراج المائية في السرطان تدعم حدسك وفلسفتك، مما يمنحك الحكمة البالغة لاستيعاب المحيطين بك بهدوء.
6: برج القوس. الأجواء الفلكية تمنحك اليوم سرعة بديهة وقدرة عالية على التواصل بوجود القمر في الدلو والمريخ في الجوزاء. يوم مناسب جداً للمناقشات الفكرية وطرح الحلول المبتكرة. تراجع عطارد واقترانه بالمشتري ينبهك لتجنب التسرع في الوعود أو إطلاق الأحكام قبل التأكد.
7: برج الجدي. يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك المالي ليعيد ترتيب أولوياتك وميزانيتك. اقترانه ببلوتو يمنحك نظرة ثاقبة وذكية لكيفية إدارة مواردك بمسؤولية. كواكب السرطان المقابلة لك تظل تسلط الضوء على الشراكات وتدعوك لإبداء مرونة أكبر وتفهم مع الشريك.
8: برج الدلو.
7: يهدل. القمر يستقر في برجك اليوم ومقترن بكوكب بلوتو، مما يمنحك حضوراً مغناطيسياً طاغياً وطاقة تغيير شخصية شديدة العمق. تشعر برغبة في نفض الغبار عن الماضي والظهور بشكل جديد. استغل طاقة الزهرة في الأسد لتعزيز علاقاتك العاطفية والاجتماعية بالود والتفاؤل.
4: برج الحوت، الأجواء تدعوك اليوم للراحة والتأمل والابتعاد قليلاً عن الصخب بوجود القمر في بيتك الثاني عشر. تجمع الكواكب في برج السرطان الصديق يمدك بإلهام فني وعاطفي كبير. استمع لصوتك الداخلي ودع التغييرات السريعة المحيطة بك تمر بسلام بفضل مرونتك المعهودة.
0: حظك على الهواء.

0: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما 1000%.
0: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خساره، شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتوا ولا كلمه، بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
0: السامبا قالوا هو دبكة انسى بيعرف.
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
0: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
0: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: كل القصايد من حلا عينيك.
8: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
7: لو غمضتن عيني ومشي
8: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
7: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
8: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
7: قلبي ده قلبي ده.
8: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: وكل العام حسوه إلي.
8: هذا الحفل برعاية نوك نوك.
7: مارا.
8: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. هنأ رئيس الحكومة نواف سلام الشعبين اللبناني والسوري بتوقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، مؤكداً أنها خطوة لتعزيز التعاون والتنسيق على قاعدة الاحترام المتبادل للسيادة وحسن الجوار. وقال اليوم عبر منصة إكس: مبروك لشعبين الشقيقين.
1: أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن موقفه من التفاوض مع إسرائيل ينطلق من المصلحة اللبنانية، مشدداً على أن التفاوض هو بديل عن الحرب، وأن الهدف إنهاء الاحتلال واحتكار الدولة اللبنانية للقرار والسلاح. وقال: نحن مع اتفاق سلام لا استسلام.
0: أعلن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر أن إسرائيل لن تبقى في لبنان بمجرد نزع سلاح حزب الله، مؤكداً أن الانسحاب مرتبط بتحقيق هذا الشرط.
2: صدر اليوم جدول جديد لأسعار المحروقات في لبنان، حيث انخفض سعر البنزين 95.98 أوكتان بمقدار 18,000 ليرة، والمازوت 40,000 ليرة، فيما بقي سعر الغاز مستقراً. الأسعار باتت على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 1,220,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,238,000 ليرة، مازوت 1,795,000 ليرة، والغاز 1,127,000 ليرة.
0: وأفاد موقع لبنان 24 بأن كلفة إصدار إخراج القيد الفردي ارتفعت لتصل إلى نحو 15 دولاراً نتيجة الأعباء الإضافية التي يتحملها المخاطير من تنقل وطباعة وقرطاسية واتصالات، مما دفع عدداً منهم إلى تعديل بدل خدماتهم لينعكس ذلك مباشرة على الكلفة النهائية التي يدفعها المواطن.
2: أعلن البنك الدولي تعيين داليا خليفة مديرة لدائرة الشرق الأوسط خلفاً لجان كريستوف كاري لتقود من عمان استراتيجيات البنك في إيران والعراق والأردن ولبنان وسوريا، دعماً للتنمية وخلق فرص العمل وتعزيز النمو المستدام.
0: وفي إيران، وصل جثمان المرشد الأعلى علي خامنئي إلى مصلى طهران الكبير استعداداً لمراسم تشييعه غداً السبت، والتي ستستمر 6 أيام وتشمل محطات في مدن إيرانية عدة، وصولاً إلى دفنه في مشهد.
2: وتوازياً، نشرت وسائل إعلام إيرانية الظهور الأول العلني لقائد الحرس الثوري أحمد وحيدي، وذلك بعد انتهاء الحرب وتوقيع مذكرة إسلام أباد، وذلك في إطار لجنة تنظيم مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي.
0: كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة أحبطت خططا إسرائيلية لاغتيال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، مما أظهر تباينا في أهداف الحرب، إذ ركزت واشنطن على فتح باب التفاوض فيما سعت تل أبيب إلى إسقاط النظام الإيراني.
2: وفي إندونيسيا، ضرب زلزال بقوة 6.2 جزيرة هالاماهيرا صباح اليوم من دون ورود معلومات فورية عن أضرار أو إصابات.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
4: Thank you.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلييس نقاش. عايشانك أحلى سنين. معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: حب الحرية.
5: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: جبل لبنان. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: بلا منحس بلا منحس.
0: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عبا عيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد نرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك؟
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية عم يتزاق علي. أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بدو يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكت

0: شو تتنين؟
1: لو خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
3: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
1: لك ايه؟ ولك يسلم يا بطل.
4: فنان يا رياضه.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. هنأ رئيس الحكومة نواف سلام الشعبين اللبناني والسوري بتوقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، مؤكداً أنها خطوة لتعزيز التعاون والتنسيق على قاعدة الاحترام المتبادل للسيادة وحسن الجوار. وقال اليوم عبر منصة إكس: مبروك لشعبين الشقيقين.
2: أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن موقفه من التفاوض مع إسرائيل ينطلق من المصلحة اللبنانية، مشدداً على أن التفاوض هو بديل عن الحرب، وأن الهدف إنهاء الاحتلال واحتكار الدولة اللبنانية للقرار والسلاح. وقال: نحن مع اتفاق سلام لا استسلام.
1: أعلن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر أن إسرائيل لن تبقى في لبنان بمجرد نزع سلاح حزب الله، مؤكداً أن الانسحاب مرتبط بتحقيق هذا الشرط.
3: صدر اليوم جدول جديد لأسعار المحروقات في لبنان، حيث انخفض سعر البنزين 95.98 أوكتان بمقدار 18,000 ليرة، والمازوت 40,000 ليرة، فيما بقي سعر الغاز مستقراً. الأسعار باتت على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 1,220,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,238,000 ليرة، مازوت 1,795,000 ليرة، والغاز 1,127,000 ليرة.
1: وأفاد موقع لبنان 24 بأن كلفة إصدار إخراج القيد الفردي ارتفعت لتصل إلى نحو 15 دولاراً نتيجة الأعباء الإضافية التي يتحملها المخاطير من تنقل وطباعة وقرطاسية واتصالات، مما دفع عدداً منهم إلى تعديل بدل خدماتهم، لينعكس ذلك مباشرة على الكلفة النهائية التي يدفعها المواطن.
3: أعلن البنك الدولي تعيين داليا خليفة مديرة لدائرة الشرق الأوسط خلفاً لجان كريستوف كاري لتقود من عمان استراتيجيات البنك في إيران والعراق والأردن ولبنان وسوريا، دعماً للتنمية وخلق فرص العمل وتعزيز النمو المستدام.
1: وفي إيران، وصل جثمان المرشد الأعلى علي خامنئي إلى مصلى طهران الكبير استعداداً لمراسم تشييعه غداً السبت، والتي ستستمر 6 أيام وتشمل محطات في مدن إيرانية عدة، وصولاً إلى دفنه في مشهد.
3: وتوازياً، نشرت وسائل إعلام إيرانية الظهور الأول العلني لقائد الحرس الثوري أحمد وحيدي، وذلك بعد انتهاء الحرب وتوقيع مذكرة إسلام أباد، وذلك في إطار لجنة تنظيم مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي.
1: كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة أحبطت خططا إسرائيلية لاغتيال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، مما أظهر تباينا في أهداف الحرب، إذ ركزت واشنطن على فتح باب التفاوض فيما سعت تل أبيب إلى إسقاط النظام الإيراني.
3: وفي إندونيسيا، ضرب زلزال بقوة 6.2 جزيرة هالاماهيرا صباح اليوم من دون ورود معلومات فورية عن أضرار أو إصابات.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: كل العصايد من حلا عينيك.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: لو غمضتن عيني ومشي
5: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
5: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل العام حسوا إليك.
5: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.

جبل لبنان 87.7 FM. عشرة

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
4: دايما نات بحكولي عنك إنك أنت دايما نات.
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
4: غالبا.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: بعدك طمت.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
4: غالبا.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: بواترفرونت أنتلياس نقاش. وينك وينك كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عاب عيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد نرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: والشمس رح تطلع.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
2: بيروت.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. هنأ رئيس الحكومة نواف سلام الشعبين اللبناني والسوري بتوقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، مؤكداً أنها خطوة لتعزيز التعاون والتنسيق على قاعدة الاحترام المتبادل للسيادة وحسن الجوار. وقال اليوم عبر منصة إكس: مبروك لشعبين الشقيقين.
1: أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن موقفه من التفاوض مع إسرائيل ينطلق من المصلحة اللبنانية، مشدداً على أن التفاوض هو بديل عن الحرب، وأن الهدف إنهاء الاحتلال واحتكار الدولة اللبنانية للقرار والسلاح. وقال: نحن مع اتفاق سلام لا استسلام.
0: أكدت النائب نجاة عون صليبة بعد لقائها رئيس الجمهورية جوزيف عون دعمها الكامل للجهود التي يقودها، مشددة على حماية السيادة اللبنانية وحصر أي تفاوض بالدولة واستعادة كامل الأراضي، إلى جانب دعم إعادة الإعمار وتعزيز استقرار لبنان.
2: أعلن مصرف لبنان إقامة دعويين جزائيتين بحق مسؤول سابق في المصرف المركزي وعدد من المصرفيين السابقين في إطار ملاحقة قضايا الفساد واسترداد الأموال، وأكد أن الإجراءات تستهدف الأشخاص المعنيين فقط ولا تشمل المصارف التجارية التي عملوا فيها.
0: وأفاد موقع لبنان 24 بأن كلفة إصدار إخراج القيد الفردي ارتفعت لتصل إلى نحو 15 دولاراً نتيجة الأعباء الإضافية التي يتحملها المخاطير من تنقل وطباعة وقرطاسية واتصالات، مما دفع عدداً منهم إلى تعديل بدل خدماتهم لينعكس ذلك مباشرة على الكلفة النهائية التي يدفعها المواطن.
3: صدر اليوم جدول جديد لأسعار المحروقات في لبنان، حيث انخفض سعر البنزين 95.98 أوكتان بمقدار 18,000 ليرة، والمازوت 40,000 ليرة، فيما بقي سعر الغاز مستقراً. الأسعار باتت على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 1,220,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,238,000 ليرة، مازوت 1,795,000 ليرة، والغاز 1,127,000 ليرة.
0: وفي إيران وصل جثمان المرشد الأعلى علي خامنئي إلى مصلى طهران الكبير استعداداً لمراسم تشييعه غداً السبت، والتي ستستمر 6 أيام وتشمل محطات في مدن إيرانية عدة، وصولاً إلى دفنه في مشهد.
1: وتوازياً، نشرت وسائل إعلام إيرانية الظهور الأول العلني لقائد الحرس الثوري أحمد وحيدي، وذلك بعد انتهاء الحرب وتوقيع مذكرة إسلام آباد، وذلك في إطار لجنة تنظيم مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي.
0: كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة أحبطت خططاً إسرائيلية لاغتيال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، مما أظهر تبايناً في أهداف الحرب، إذ ركزت واشنطن على فتح باب التفاوض فيما سعت تل أبيب إلى إسقاط النظام الإيراني.
1: وفي إندونيسيا ضرب زلزال بقوة 6.2 جزيرة هالاماهيرا صباح اليوم من دون ورود معلومات فورية عن أضرار أو إصابات.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
5: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
6: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
7: تقفز
6: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
7: تزقزق ما صبتشي
6: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
7: أنا بحسها كوميدية
6: لولو أكتر اجتماعية
7: سياسية اجتماعية.
8: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.

الأيام هنيرة قولوا لي الحكايب لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق أيامه هنيرة قولوا لي الحكايب لا تكذب عليا.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك
1: مارك.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما الفوشينتو
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال لك هو دبكة انسو عم يعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: انا مخرج من مدرسه رياض سلامه الدوليه عم يتزاك علي انا
0: اعياد بيروت بتقدم جون اشقر
8: قال لي استاذ $10 قلت له يا حبيبي كيف $10 قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها قلت له حبيبي $10 بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السياره هلا $10
0: جون اشقر باعياد بيروت للسنه الثالثه على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
7: أي مثل كتير من بياتنا صحلوا باسبار أجنبي بس ما أخدوا قال بده يضل حد العيلة
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية
7: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائياً بالADHD
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
7: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة
0: تأمين الحفل لبانو سويس
9: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
10: حبك مثل بيروت
9: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
10: حب الحرية
9: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
0: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز وضيف هالحلقة العميد فادي داود
11: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. هنأ رئيس الحكومة نواف سلام الشعبين اللبناني والسوري بتوقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، مؤكداً أنها خطوة لتعزيز التعاون والتنسيق على قاعدة الاحترام المتبادل للسيادة وحسن الجوار. وقال اليوم عبر منصة إكس: مبروك لشعبين الشقيقين.
2: أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن موقفه من التفاوض مع إسرائيل ينطلق من المصلحة اللبنانية، مشدداً على أن التفاوض هو بديل عن الحرب، وأن الهدف إنهاء الاحتلال واحتكار الدولة اللبنانية للقرار والسلاح. وقال: نحن مع اتفاق سلام لا استسلام.
1: أكدت النائب نجاة عون صليبة بعد لقائها رئيس الجمهورية جوزيف عون دعمها الكامل للجهود التي يقودها، مشددة على حماية السيادة اللبنانية وحصر أي تفاوض بالدولة واستعادة كامل الأراضي، إلى جانب دعم إعادة الإعمار وتعزيز استقرار لبنان.
2: أعلن مصرف لبنان إقامة دعويين جزائيتين بحق مسؤول سابق في المصرف المركزي وعدد من المصرفيين السابقين في إطار ملاحقة قضايا الفساد واسترداد الأموال، وأكد أن الإجراءات تستهدف الأشخاص المعنيين فقط ولا تشمل المصارف التجارية التي عملوا فيها.
1: وأفاد موقع لبنان 24 بأن كلفة إصدار إخراج القيد الفردي ارتفعت لتصل إلى نحو 15 دولاراً نتيجة الأعباء الإضافية التي يتحملها المخاطير من تنقل وطباعة وقرطاسية واتصالات، مما دفع عدداً منهم إلى تعديل بدل خدماتهم لينعكس ذلك مباشرة على الكلفة النهائية التي يدفعها المواطن.
2: صدر اليوم جدول جديد لأسعار المحروقات في لبنان، حيث انخفض سعر البنزين 95.98 أوكتان بمقدار 18,000 ليرة، والمازوت 40,000 ليرة، فيما بقي سعر الغاز مستقراً. الأسعار باتت على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 1,220,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,238,000 ليرة، مازوت 1,795,000 ليرة، والغاز 1,127,000 ليرة.
1: وفي إيران، وصل جثمان المرشد الأعلى علي خامنئي إلى مصلى طهران الكبير استعداداً لمراسم تشييعه غداً السبت، والتي ستستمر 6 أيام وتشمل محطات في مدن إيرانية عدة، وصولاً إلى دفنه في مشهد.
2: وتوازياً، نشرت وسائل إعلام إيرانية الظهور الأول العلني لقائد الحرس الثوري أحمد وحيدي، وذلك بعد انتهاء الحرب وتوقيع مذكرة إسلام أباد، وذلك في إطار لجنة تنظيم مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي.
1: كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة أحبطت خططا إسرائيلية لاغتيال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، مما أظهر تباينا في أهداف الحرب، إذ ركزت واشنطن على فتح باب التفاوض فيما سعت تل أبيب إلى إسقاط النظام الإيراني.
2: وفي إندونيسيا، ضرب زلزال بقوة 6.2 جزيرة هالاماهيرا صباح اليوم من دون ورود معلومات فورية عن أضرار أو إصابات.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
3: ولا منحس ولا منحس
4: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: وينك وينك
4: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بعد التطليعة بعيونك
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: قولك بعد نرجع مرة.
4: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
5: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب.
4: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: لبنان رح يرجع.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: والشمس رح تطلع.
4: هذا الحفل برعاية بيبسي.
5: بيروت.
4: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

0: والياد.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
1: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال. قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
4: Thank you.
5: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما ألف وشينتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دبكي قال شو بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: كل القصايد من حلا عينيك
7: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
6: لو غمضت عيني ومشي
7: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
6: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي
7: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
6: قلبي ده قلبي ده
7: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: وكل العام حسوا إلي
7: هذا الحفل برعاية نوك نوك
6: مرة.
7: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أفادت معلومات بأن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان قد تمهد لعقد قمة بين رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس السوري أحمد الشرع لبحث تطوير العلاقات الثنائية وملفات مشتركة أبرزها ترسيم الحدود البرية. كما أكدت المصادر استمرار المتابعة السعودية لهذا المسار، فيما شدد الشيباني على أن سوريا لا تنوي التدخل في الشؤون اللبنانية.
2: اطلع رئيس الجمهورية جوزاف عون من وزير الاتصالات شارل الحاج على إنجازات الوزارة، ولا سيما خطة إعادة تأهيل شبكات الاتصالات في الجنوب ومسار إصلاح القطاع. وشدد عون على ضرورة الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ واستكمال الإصلاحات، بما في ذلك تفعيل الهيئة المنظمة للاتصالات وإطلاق ليبان تيليكوم.
3: أكدت النائب نجاة عون صليبة بعد لقائها رئيس الجمهورية جوزيف عون دعمها الكامل للجهود التي يقودها، مشددة على حماية السيادة اللبنانية وحصر أي تفاوض بالدولة واستعادة كامل الأراضي، إلى جانب دعم إعادة الإعمار وتعزيز استقرار لبنان.
2: أعلن مصرف لبنان إقامة دعويين جزائيتين بحق مسؤول سابق في المصرف المركزي وعدد من المصرفيين السابقين في إطار ملاحقة قضايا الفساد واسترداد الأموال، وأكد أن الإجراءات تستهدف الأشخاص المعنيين فقط ولا تشمل المصارف التجارية التي عملوا فيها.
4: أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته في حالة جاهزية قتالية كاملة، متوعداً الولايات المتحدة وإسرائيل برد أكثر حسماً وسحقاً في حال ارتكاب أي خطأ في الحسابات. وجاء البيان بالتزامن مع مراسم دفن المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي وسط استمرار التوترات الإقليمية.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
6: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
7: تقفز
6: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
7: تزقزق، ما صبتشي
6: حاصلو طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
7: أنا بحسها كوميدية،
6: لولو أكتر اجتماعية
7: سياسية اجتماعية.
8: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: والشمس رح تطلع.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
2: ولا منحس ولا منحس.
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك وينك.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعد التطليعة بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
2: وينك.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي تشوني الصديق على جبل لبنان.

الآخرون هم الجحيم. يومي زيت الوجوه، زيت الأشياء، توعى، تحلق، تتحمم، تتحمم من كذب المجتمع اللي معلق عليك، ضجيج، غبرة، عجقة سيارات، زيت الأخبار، معارضة، موالات، بتموت وبتعيش مية مرة وما حدا مهتم لك. كل إنسان عايش بجحيمه، كل إنسان عم يدور بمأساته، مفتكر معه الحق. الغلط عم بيزيد، عم بيزيد، وإنت حامل السلم بالعرض.

العالم لوين رايح ولك صبروا على بعضكم كل مستعجل كل واحد بده حيله ما حدا بيشعر مع التاني.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انسا بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس من الحفل ليبانو سويس انشورنس
6: انا مخرج من مدرسه رياض سلامه الدوليه عم يتزاق علي انا
0: اعياد بيروت بتقدم جون اشقر
7: قال لي استاذ $10 قلت له يا حبيبي كيف $10 الايه على الهاي واي عم بتنيمها قلت له حبيبي ب $10 بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السياره هلا ب $10
0: جون اشقر باعياد بيروت للسنه الثالثه على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
6: اي مثل كثير من بياتنا صحله باسبور اجنبي بس ما اخده قال بده يضل حد العيله
0: نهار الاربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية
6: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالـ ADHD
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة
0: تأمين الحفل ليبانو سويس
8: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beyrouthard Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram, le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 706-26200.
9: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

صدقنا وحياة عيونك يا مفارقنا اشتقنا لعيونك والله اشتقنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أكدت محامية الفنان فضل شاكر أمات مبارك أن الأنباء المتداولة عن إخلاء سبيله غير صحيحة، مشددة على أن ملفه لا يزال أمام القضاء ولم يصدر أي قرار رسمي. وأشارت إلى استمرار المخاوف بشأن وضعه الصحي، فيما أرجأت المحكمة العسكرية النظر في قضيته إلى 5 آب المقبل.
2: اطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون من وزير الاتصالات شارل الحاج على إنجازات الوزارة، ولا سيما خطة إعادة تأهيل شبكات الاتصالات في الجنوب ومسار إصلاح القطاع. وشدد عون على ضرورة الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ واستكمال الإصلاحات، بما في ذلك تفعيل الهيئة المنظمة للاتصالات وإطلاق ليبان تيليكوم.
1: أكدت النائب نجاة عون صليبة بعد لقائها رئيس الجمهورية جوزيف عون دعمها الكامل للجهود التي يقودها، مشددة على حماية السيادة اللبنانية وحصر أي تفاوض بالدولة واستعادة كامل الأراضي، إلى جانب دعم إعادة الإعمار وتعزيز استقرار لبنان.
2: أصدرت وزيرة التربية ريما كرامي تعميماً يحدد شروط التقدم إلى الدورة الخاصة للامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية، والتي تشمل المرشحين الأحرار والراسبين وبعض الناجحين الذين تستوجب أوضاعهم الأكاديمية أو الوظيفية الحصول على شهادة رسمية مع العلامات. وأكد التعميم أن الطلبات ستخضع للتدقيق، مع تحميل المدارس مسؤولية صحة العلامات واتخاذ إجراءات قانونية بحق أي تلاعب يثبت. وأكد أن الإجراءات تستهدف الأشخاص المعنيين فقط ولا تشمل المصارف التجارية التي عملوا فيها.
1: أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته في حالة جاهزية قتالية كاملة، متوعداً الولايات المتحدة وإسرائيل برد أكثر حسماً وسحقاً في حال ارتكاب أي خطأ في الحسابات. وجاء البيان بالتزامن مع مراسم دفن المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي وسط استمرار التوترات الإقليمية. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
4: Thank you.
5: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
6: كل القصايد من حلا عينيك.
7: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
8: لو غمضت عيني وامشي.
7: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
8: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
7: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
8: قلبي ده
7: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: وكل العام حسوا إلي.
7: هذا الحفل برعاية نوك نوك.
8: مرة
7: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
3: دايما نيت بحكولي عنك إنك أنتي دايما نيت.
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا يا لا.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: غالبا
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: بعدك طوم.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك.
3: غالبا
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16-19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16-19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.

0: facebook.com/jabal-lebnan, x.com/jabal-lebnan, انستغرام جبل لبنان, تيك توك جبل لبنان, جبل لبنان.com, ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان, المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما الفوشينتو
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دبكي قال زعب يعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلالك ركب كيبل فيجن
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه لك يسلم يا بطل
7: بصراحه هيدي اول مره بحي
8: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
7: ولا منحس ولا منحس
8: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
7: وينك وينك
8: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
7: بعد التطليعة بعيونك
8: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس هذا الحفل برعاية بيبسي
7: وين؟
8: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
9: لبنان رح يرجع
8: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
9: والشمس رح تطلع
8: هذا الحفل برعاية بيبسي
9: بيروت
8: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس
10: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أكدت محامية الفنان فضل شاكر أمات مبارك أن الأنباء المتداولة عن إخلاء سبيله غير صحيحة، مشددة على أن ملفه لا يزال أمام القضاء ولم يصدر أي قرار رسمي. وأشارت إلى استمرار المخاوف بشأن وضعه الصحي، فيما أرجأت المحكمة العسكرية النظر في قضيته إلى 5 آب المقبل.
2: اطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون من وزير الاتصالات شارل الحاج على إنجازات الوزارة، ولا سيما خطة إعادة تأهيل شبكات الاتصالات في الجنوب ومسار إصلاح القطاع. وشدد عون على ضرورة الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ واستكمال الإصلاحات، بما في ذلك تفعيل الهيئة المنظمة للاتصالات وإطلاق ليبان تيليكوم.
1: أكدت النائب نجاة عون صليبة بعد لقائها رئيس الجمهورية جوزيف عون دعمها الكامل للجهود التي يقودها، مشددة على حماية السيادة اللبنانية وحصر أي تفاوض بالدولة واستعادة كامل الأراضي، إلى جانب دعم إعادة الإعمار وتعزيز استقرار لبنان.
2: أصدرت وزيرة التربية ريما كرامي تعميماً يحدد شروط التقدم إلى الدورة الخاصة للامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية، والتي تشمل المرشحين الأحرار والراسبين وبعض الناجحين الذين تستوجب أوضاعهم الأكاديمية أو الوظيفية الحصول على شهادة رسمية مع العلامات. وأكد التعميم أن الطلبات ستخضع للتدقيق، مع تحميل المدارس مسؤولية صحة العلامات واتخاذ إجراءات قانونية بحق أي تلاعب يثبت. وأكد أن الإجراءات تستهدف الأشخاص المعنيين فقط ولا تشمل المصارف التجارية التي عملوا فيها.
1: أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته في حالة جاهزية قتالية كاملة، متوعداً الولايات المتحدة وإسرائيل برد أكثر حسماً وسحقاً في حال ارتكاب أي خطأ في الحسابات. وجاء البيان بالتزامن مع مراسم دفن المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي وسط استمرار التوترات الإقليمية. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
0: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: الخير وأهلا وسهلا فيكم إلى هذه الحلقة الجديدة من 5 على 5 دائما عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. حلقتنا لليوم غنية فيها العديد من الفقرات والمواضيع، منها موضوع الشواطئ بلبنان، أي شاطئ هو الأنظف وأي شاطئ ملائم للسباحة خلال فصل الصيف. أيضاً فقرة قصة من لبنان، أغرب الأساطير اللبنانية بالإضافة إلى أغرب القصور والأماكن السكنية. جولة على أبرز الأخبار السياسية وشو عم بيصير بلبنان والعالم. والبداية من الملف الأول.
1: ملف اليوم على جبل لبنان.
0: كشف المجلس الوطني للبحوث العلمية المركز الوطني لعلوم البحار بتقريره السنوي لعام 2026 حول واقع الشاطئ اللبناني أنه 25 موقع بحري من أصل 37 موقع رصدت على امتداد الساحل اللبناني وتم تصنيفها أنه هي صالحة للسباحة، فيما اعتبرت 12 نقطة أخرى حذرة أو غير صالحة بسبب ارتفاع مستويات التلوث البكتيري. وبينضم لنا دكتور ميلاد فخري، أهلا وسهلا فيك لحتى نحكي عن هالموضوع.
2: أهلا وسهلا فيك ريكاردو.
0: دكتور، البداية الكل عم يسأل كيف منقدر نستنتج ونوصل لهذه المعلومات، أي شواطئ صالحة للسباحة وأي شواطئ غير صالحة للسباحة؟
2: المركز الوطني للعلوم البحار تابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، صار له أكثر من 40 سنة بمارس هالمصحات تطبيقا لتوصية من البرنامج الأمم المتحدة للبيئة. فنحن ناخد عينات شهريا من عدد من الشواطئ اللبنانية محددة جغرافيا، وهي ذات الشواطئ والنقطة نروح عليها دائما دائما دائما تكرار كل شهر، اوكي، وبنعمل احصائية على الشط لثلاث سنين لورا. يعني نحن ما بناخد هلا شو طلع منقول الشط ملوث، انا هيدي مي والمي جارية وفيها تيارات وموج ويمكن يكون التيار جاي من الشمال او من الجنوب. فناخد احصائية ثلاث سنين ونعتمد عليها ومنقول ساعتها اذا كمية البكتيريا اللي شفناها، يعني المستويات البكتيرية اقل ما هو ما موصى به بتكون مصنفة بهالشكل. يعني إذا كانت من 1 لـ200 مستمرة بكتيرية بالمئة ملي لتر مي تعتبر جيدة جيدة جدا جدا، من 201 لـ500 حذرة إلى غير مأمونة، وفوق 500 صرنا هون عم نحكي بملوث إلى ملوث جدا. هذه هي التصنيف.
0: الاعتماد عم بيكون بحسب معايير منظمة الصحة العالمية الخاصة بجودة مياه السباحة. بحسب الدراسة في عنا 68% من إجمالي المواقع المدروسة هن أمنين، مقابل 13% مواقع حذرة و19 مواقع ملوثة. إذا هيك باختصار بدنا نقول وين أنظف شاطئ للسباحة بلبنان حاليا؟
2: لك نحن نحن هدول الشواطئ اللي بناخذهم نحن، لا اكيد على الساحل اللبناني بعد في شواطئ غيرها يمكن اكثر بكثير نظيفه وفي شواطئ يمكن ملوثه ثانيه، بس نحن محدوديه انه امكانيات تبعنا اللوجستيه والبشريه هي بتسمح لنا ناخذ هلا 37 او 38 نقطه، وبالمستقبل ان شاء الله بيزيدوا. هلا بجنوب في كثير مناطق نظيفه، بالشمال في كثير مناطق نظيفه، وفي كمان بالوسط، يعني حتى ببيروت هي أكثر شيء هالمنطقة الساحلية، من إذا نطلع فيها منلاقي من المتن تقريبا أو آخر كسرة، يعني من جوني للوصول إلى بيروت المناطق كثير فيها يعني حالتها سيئة مستوى البكتيريا عالي كثير ومياه البحر فيها ملوثة إجمالا.
0: أي حلول لازم تتخذ بعين الاعتبار كرمال السنوات المقبلة للمحافظة على الشواطئ الصالحة للسباحة ويكون في تحسن بالشواطئ اللي هي اليوم منا آمنة لفصل الصيف؟
2: لك بعتقد أنه الحكومة هلأ الجديدة بطلت تشكلت، بلشوا كل الوزراء اجمالا يشتغلوا على موضوع البيئه ومنه البيئه البحريه. وحتى في عنا المنظمات العالميه عم بتساعد بهالشيء مثل اليونيسف اللي عم تدعم تشغيل محطات تكرير بالداخل اللبناني وعلى الساحل. فكنت عنا كم محطه تكرير نحن اجمالا، يمكن كان في واحدة او اثنين عم يشتغلوا، هلا صاروا اكثر من 4 لـ5 عم يشتغلوا، اكيد بشكل بدائي بس عم بصير تمويلهم وتشغيلهم من قبل اليونيسف، حتى بالمستقبل يقدر يصير في عندهم هن اداره لهم يقدروا يشغلوا حالهم بخالهم بواسطه مؤسسه مياه بلبنان. فالمستقبل انا حسب ما شايفه انه رح يكون جيد للبيئه البحريه، لانه هلا عم بصير شغل على هالشيء، وان شاء الله بصير في اكثر محطات تكرير تنبنى على الساحل اللبناني لحتى توصل عليها كل مياه الصرف الصحي، ما تنزل مباشره بالبحر، تمرق بشبكات صرف صحي تكون كلها موصوله بهالمحطات التكرير، اوكي تتكرر وتنزل بعيده باعماق معينه بعيده عن الشواطئ مطرح ما بيصبح الناس.
0: اي رساله توعويه لازم نوجهها للمواطنين لحتى يكونوا اول شيء عم بيحافظوا على سلامتهم الصحيه والشخصيه من جهه، ومن جهه ثانيه ما يكونوا هن كمان سبب بهذا التلوث؟
2: ليك انا هلا يمكن بقصه تلوث الصرف الصحي والمجرير، العالم بشكل مباشر ما عندها هي التاثير، لانه هيدي قصص بنى تحتيه وعمل الدولة أنه تبني المحطات وتشبكهم كلهم على المحطات التكرير، بس المواطن مسؤول من ناحية تانية، لأن إحنا شطوطنا مش بس بتعاني من مياه صرف صحي ومجرير، عندنا كثير شطوط بتعاني من كميات النفايات الصلبة الموجودة عليها، يعني بتنزل بتتمشى بين قطع البلاستيك قطع الحديد قطع الإزاز على الشط، وأكتريتهم بيقولوا لا هذا بالبحر بيزقهم. لا نحن عم نشوف كمان في كتير كتير أنواع من نفايات صلبة متعلقة مباشرة بالناس اللي بيرتادوا البحر، منهم أعقاب السجائر لما تكون على كورنيش وتلاقيهم كلهم مكبوبين تحت الكورنيش، تلاقي غطاء الزجاجات البلاستيكية، التيبس تبع الأرجيلة وأنين بلاس وغيرها وغيرها وغيرها. فالأوقات بيعملوا بيكنيك على البحر وبيتركوا غراضهم وبيطلعوا، هاي المشكلة كبيرة. بدل يكون في عنده وعي الإنسان مثل ما بيعامل بيته بنظافة، لازم يعامل كمان البيئة والشواطئ، البيئة بالمجمل والشواطئ بشكل خاص بمسؤولية.
0: دكتور ميلاد فخري، أهلا وسهلا فيك وشكرا على هذه الإضاءة، لسيما الإضاءة على موضوع الشواطئ الصالحة للسباحة.
2: شكرا لك. Thank you.
0: إذن كشف المجلس الوطني للبحوث العلمية المركز الوطني لعلوم البحار بتقريره السنوي لعام 2026 حول واقع الشاطئ اللبناني أنه 25 موقع بحري من أصل 37 موقع رصدت على امتداد الساحل اللبناني صنفت صالحة للسباحة، فيما اعتبرت 12 نقطة أخرى حذرة أو غير صالحة بسبب ارتفاع مستويات التلوث البكتيري. وأوضح أن المواقع الآمنة والجيدة تمثل 68% من إجمالي المواقع المدروسة مقابل 13% مواقع حذرة و19% مواقع ملوثة، ويستند هالتصنيف إلى معايير منظمة الصحة العالمية الخاصة بجودة مياه السباحة ولا سيما مؤشرات البكتيريا البرازية. وأشار التقرير إلى أن المواقع الآمنة تتركز في عدد من الشواطئ بعكار والمني والبترون وعمشيت وجبال وصور والعباسية، حيث سجلت بعض هذه المواقع مستويات وصفت بالجيدة جداً والممتازة. بالمقابل رصد التقرير تلوث مرتفع بعدد من المواقع، أبرز الشاطئ الشعبي بطرابلس والمنطقة القريبة من مصب نهر أنتلياس والشاطئ الشعبي بالرمل البيضاء والمنارة ببيروت وشاطئ السلعاتة، إلى جانب مواقع أخرى ببيروت وضوحيها وصيدا والدمور والجية. ولفت التقرير إلى أنه 7 من أصل 12 موقع ملوث صنفت بأن غير صالحة للسباحة نتيجة تجاوز نسب التلوث البكتيري الحدود المسموح فيها مع تأثر جودة الماء بالعوامل الموسمية ومصبات الصرف الصحي. ورغم تسجيل تحسن ملحوظ بعدد من الموائع مقارنة بتقرير عام 2025، شدد المجلس الوطني للبحوث العلمية على ضرورة معالجة مصادر التلوث ولا سيما مصبات الصرف غير المعالجة ومكبات النفايات القريبة من الساحل، والاستمرار بمراقبة جودة المي حفاظا على الصحة العامة وسلامة رواد الشواطئ.

بعد البريك حنكون مع فقرة قصة من لبنان وأغرب ست أماكن بلبنان، منازل طائرة، قصور سريالية وحتى أسرار مذهلة.

0: بمعلومة اليوم، صمم لإدارة دولة تحت الأرض ملجأ تيتو النووي، واحد من أغرب الملاجئ العسكرية بأوروبا. يقع هالملجأ داخل جبال البوسنة قرب مدينة كوناتش، وبني بعهد يوغوسلافيا السابقة لحتى يكون مقر سري محصن للإيادة العليا بحال وقوع حرب نووية، مع تصميم بيسمح بإدارة الدولة بالكامل تحت الأرض. هالمشروع السري شديد الحراسة بدأ بنائه عام 1953 واستمر لأكثر من 20 سنة بسرية تامة خلال الحرب الباردة، ولم يكن يعرف بوجوده إلا في مراحل معينة، وتحديداً كان يعرف عدد محدود كتير من المسؤولين والعسكريين بالدولة. هالملجأ صمم لحتى يكون عم يستوعب بمئات الأشخاص من الإيادة السياسية والعسكرية، وفي مكاتب وغرف اجتماعات وأنظمة اتصالات ومولدات كهرباء ومخازن طوارئ للبقاء لفترات طويلة، يعني كأنه مدينة كاملة تحت الأرض. تقدر كلفة بنائه بمليارات الدولارات بحسب قيمة هالفترة، ما جعله واحد من أغلى المشاريع العسكرية بتاريخ يوغوسلافيا السابقة. وبعد انهيار يوغوسلافيا لم يستخدم الملجأ لأي غرض عسكري، وبقي سري حتى تم الكشف عنه بعدين وتحويله لموقع مفتوح للزوار ومعرض تاريخي للحرب الباردة. لاعتبارات سياسية أو تاريخية أو ثقافية، حنتعرف كمان بعد البريك على دول غيرت أسمائها، مثل الزائير يلي أصبحت الكونغو الديمقراطية، فولتا العليا يلي أصبحت بوركينا فاسو، كامبوديا يلي أصبحت كامبوتشيا، بورما يلي أصبحت ميانمار، وأيضاً دول أخرى مثل داهومي يلي أصبحت بنين. وكمان بعد البريك حنكون فإذا مع فقرة قصة من لبنان، إضافة لأطول جسر بالعالم وجولة على أبرز الأخبار السياسية يلي كانت هي محط الأنظار لبنانياً، وقراءة بجولة الوزير السوري أسعد الشيباني إلى القصر الجمهوري، إلى عين التينة السراي الحكومي، وأيضاً هذه الزيارة اللافتة بالرمزية السياسية لألا إن كان إلى معراب، وحيث التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وأيضاً الزيارة إلى الكتائب حيث التقى رئيس الحزب سامي الجميل. بريكون وتابع
1: بريكون، نرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
2: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة، مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: كل العصايد من حلا عينيك.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضت عيني ومشي.
4: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
4: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حسوا إلي.
4: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
6: تقفز
5: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
6: تزقزق. ما صبت شي،
5: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية.
6: أنا بحسها كوميدية.
5: لو أكتر اجتماعية،
6: سياسية اجتماعية.
7: بعد أكتر من 30 عرض، طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
8: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
9: Thank you.
1: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

لاعتبارات سياسية أو تاريخية أو ثقافية، نتعرف سوا على 5 دول غيرت أسمائها. زائير يلي أصبحت الكونغو الديمقراطية، عرفت باسم زائير بين عامي 1971 و1997، وتغير اسمها للإعلان ببداية مرحلة سياسية جديدة. فولتا العليا يلي أصبحت بوركينا فاسو، حملت اسم فولتا العليا منذ الاستقلال عن فرنسا بعام 1984. غير الرئيس توماس سانكارا الاسم إلى بوركينا فاسو، وكان الهدف قطع الصلة بالإرث الاستعماري وتعزيز الهوية الوطنية. كمبوديا إلى كمبوتشيا، تغير اسم البلد أكثر من مرة مع تبدل الأنظمة السياسية، حملت اسم مثل جمهورية الخمير وكمبوتشيا الديمقراطية وجمهورية كمبوتشيا الشعبية، وبعام 1989 استعادت اسمها كمبوديا بعد انتهاء الحقبة المدعومة من فيتنام. بورما يلي أصبحت ميانمار، غيرت الحكومة العسكرية الاسم عام 1989 إلى ميانمار، وبررت هالخطوة بالرغبة بتجاوز الإرث الاستعماري، ولا تزال بعض الدول ووسائل الإعلام تستخدم اسم بورما حتى اليوم. إلى داهومي، حملت البلد اسم داهومي حتى عام 1975، ثم أصبحت جمهورية بنين الشعبية قبل أن يختصر هالاسم لاحقاً ببنين، وهالتغيير كان مع تبني نظام سياسي جديد وللتأكيد على الهوية الوطنية يلي بتتجاوز اسم المملكة التاريخية.

بارتفاع 625 متر الصين تدشن أعلى جسر بالعالم. دشنت السلطات الصينية ما وصفته بأعلى جسر بالعالم، ويلي بيمتد على ارتفاع 625 متر فوق وادٍ بمقاطعة كويتشو الجبلية بجنوب الصين. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة بأنه هالجسر بيتفوق على جسر آخر بالارتفاع يلي بيمتد على ارتفاع 565 متر فوق النهر، وكان الجسر افتتح أمام حركة المرور عام 2016. بدأت المركبات على طول الجسر الرئيسي حركتها يلي بيبلغ طوله 1420 متر والمدعوم بدعائم بترتفع إلى السماء بحسب صور تم التقاطها بواسطة مسيرات عرضها التلفزيون الرسمي. وأعرب مهندسون ومسؤولون محليون ومتفرجون شاركوا في التدشين لوسائل الإعلام عن الفخر بالمعلم الجديد يلي استمر بنائه 3 سنوات. ويعد بدء تسجيل هالطريق دليل إضافي على الاستثمارات الضخمة يلي ضختها الصين بالبنية التحتية الرئيسية بالعقود الأخيرة يلي طبعها مسار سريع نحو النمو الاقتصادي والتحضر. وبحسب وكالة الأنباء تضم مقاطعة كويتشو ما يقارب من نصف الجسور المئة الأطول بالعالم. ولا يزال جسر ميلو في جنوب فرنسا أطول جسر بالعالم من حيث الارتفاع الهيكل الإجمالي وليس المسافة الرأسية بين سطحه، وأدنى نقطة بارتفاع 343 متر.

0: فيكن تسمعوا 5x5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
1: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabellebnan x.com/jabellebnan انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
2: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
4: ما قلفوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
4: السامبا قال هو دفكة انسى بيعرف.
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
3: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
8: انا مخرج من مدرسه رياض سلامه الدوليه. عم يتزاق علي. انا
0: اعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
9: قال لي أستاذ $10. قلت له يا حبيبي كيف $10؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي $10 بنيمة بروقة بغديع بدشية بحطك عراب السيارة هلا $10.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
8: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية.
8: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل لبنو سويس. للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000. قصة من لبنان ب 5x5 مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان.
10: لبنان منه جبل وبحر، في أماكن غريبة ساحرة وأحياناً حتى غامضة. في 6 مواقع من أغرب الأماكن بلبنان يلي بتستحق أنه نكتشفها سوا. القصر الأسود بكوسبا. فبهالبلدة بالكورة بيرتفع قصر غريب بلونه الأسود وتصميمه الشبيه بالأفلام، يعرف باسم القصر الأسود وبحيط في جو من الغموض والأساطير. تصميمه منه تقليدي مع أبراج ومدخل مهيب.

وحتى شبابيك بتشبه العصور الوسطى. لسنوات طويلة بقى شبه مهجور، مما زاد الفكرة من الغموض. اليوم يعتبر من أكثر المعالم جذباً للفضوليين ومحبي التصوير الغريب. هو بيبعد حوالي 85 كيلومتر من بيروت، ويمكن الوصول لإله عبر أوتوستراد طرابلس ومن ثم الانعطاف نحو الكورة. إلى قصر الأحلام بالضنية. بأعالي الضنية في قصر أشبه بحكاية خرافية، بني حجر على حجر بإيد صاحبه من دون أي مهندس. قصر الأحلام هو ثمرة سنوات من العمل اليدوي، حيث قرر رجل بسيط أن يصنع منزل لإله بجسد أحلامه، فحوله لمعلم فني معماري بيجمع بين الفن والخيال. كل زاوية فيه بتخبر قصة، وكل حجر بيحمل بصمة شخصية. بيبعد نحو 110 كيلومتر من بيروت عبر أوتوستراد طرابلس باتجاه الضنية وبلدة بخعون. إلى بيت الهرم بمزيارة. هرم بلبنان؟ صح، ببلدة مزيارة الشمالية بتربع منزل غريب على شكل هرم، مستوحى من أهرامات مصر، وصمم هالبيت الفريد لحتى يكون نصب معماري بيلفت الأنظار وبيثير التساؤلات. تصميمه وحتى الفكرة تبعولته جعلته أشبه بقطعة من عالم آخر نقلت إلى الريف اللبناني. بيبعد نحو 100 كيلومتر من بيروت عبر أوتوستراد طرابلس وصولاً إلى زغرتا ومن ثم مزيارة. إلى متحف رشانة في البترون. هي تحفة فنية مفتوحة على السماء. متحف رشانة بالبترون منه متحف تقليدي، هو عبارة عن ضيعة فنية كاملة أنشأها البصبوص، عائلة من النحاتين اللبنانية العالميين. فبين أشجار الزيتون والبيوت الحجرية تنتشر منحوتات ضخمة من الحجر بتعبر عن الإنسان، الوطن والهوية. الجو هادي ملهم ومليء بالطاقة الفنية. بيبعد نحو 65 كيلومتر من بيروت عبر أوتوستراد جوني البترون ومن ثم نحو بلدة رشانة. منتابع معكم ومحابس حردين البترون. فعلى تل هادي بحردين تقع كنيسة صغيرة تعرف بمحابس حردين. اللي بيميز هالمكان هو البساطة والروحانية، فالزوار بيجوا لحتى يصلوا يتأملوا ويطلبوا الأمنيات، وهنيك بيتركوا المحابس رمزاً للنية أو العهد. المكان محاط بطبيعة خلابة، بيوفر إطلالة ساحرة على الجبل والوديان، هالأمر يلي بيجعله محطة للتجدد الروحي والهدوء. هو بيبعد نحو 75 كيلومتر من بيروت عبر أوتوستراد البترون ثم صعوداً نحو بلدة حردين بأعالي الجبال. منتابع معكم ومنبقى بمزيارة وتحديداً إلى المنزل الطائر. بوحدة من أغرب الرؤى المعمارية بلبنان، بني منزل على شكل طائرة ببلدة مزيارة. صاحبه المغترب ميشيل سليمان أراد أن يجسد الحنين للوطن والطيران، فحول حلمه لواقع من حديد وإسمنت. المنزل بيتكون من طبقين، بجناحين بشكله شرفات وبيطل على مناظر طبيعية. هالمنزل يلي بيكون وكأنه عم نطير فيه فعلاً إلى عالم آخر، بيبعد نحو 100 كيلومتر من بيروت عبر أوتوستراد طرابلس إلى زغرتا ومن ثم إلى مزيارة.

0: رح ناخدكم برحلة مختلفة، رحلة بين الحقيقة والخيال، بين الحكايات القديمة والأساطير يلي تنقلتها الشعوب عبر مئات وأوقات آلاف السنوات. أول محطة من اليابان. بتقول أسطورة يابانية أنه في مخلوق اسمه كابا بعيش بالأنهار والبحيرات، شكله غريب، نصه إنسان ونصه زلحفة، وعلى راسه في جورة صغيرة فيها مي. إذا نشفت هالمي بيخسر قوته، ولا هيك إذا انحنيت قدام الكبة هو بينحني احتراماً وبتوقع المي من راسه وبصير ضعيف. يمكن القصة غريبة، ولكن هالأسطورة وسيلة لحتى يحذروا الأولاد من اللعب قدام المي. ومن اليابان بننتقل لاسكوتلندا. أكيد كتار سمعوا بوحش بحيرة لوخنيس من أكتر من 100 سنة. ناس بيقولوا أنهم شافوا مخلوق ضخم عم يسبح بقلب البحيرة، رغم كل الكاميرات والدراسات ما حدا قدر يثبت وجوده. ومع هيك لليوم ملايين السياح بيروحوا يمكن حتى يحلفون الحظ ويشوفوه. ومن أوروبا إلى أمريكا اللاتينية، في أسطورة اسمها ليورونا أو المرأة الباكية. بيقولوا أنه بالليل بينسمع صوت امرأة عم تبكي وتنادي ولادها. القصة بتخوف، وكانت تروى للولاد لحتى ما يطلعوا من بيوتهم بعد العتمة. أما بالصين ففي أسطورة للتنين. الغريب أنه التنين هنيك منه شرير مثل ما منشوف بأفلام الغرب، بالعكس هو رمز للقوة والحكمة والازدهار، وحتى اليوم منشوف صورته بالأعياد والاحتفالات التقليدية. ومنوصل إلى العالم العربي. كتير منا سمع بحكايات الغول، مخلوق ضخم بعيش بالصحراء أو بالأماكن المهجورة، وكانوا يحكوا عنه لحتى يخوفوا الناس من التجول لوحدهم بالليل. يمكن الغول ما كان موجود، ولكن الخطر الحقيقي كان موجود، ولا هيك بقيت الحكاية. إذا فتشنا بكل حضارة منلاقي أساطير غريبة وعجيبة، ولكن السؤال ليش البشر اخترعوها؟ الجواب بسيط. فقبل ما يكون في علم وتكنولوجيا، الناس كانوا يحاولوا يفسروا الظواهر الطبيعية بالحكايات، البرق، الرعد، الكسوف وحتى الزلازل. كان في شيء وكل شيء كان له قصة، والأسطورة كانت وسيلتهم لفهم العالم ونقل القيم والعبر من جيل لجيل. اليوم يمكن ما عنا وحتى نصدق بوحش البحيرة أو الغول، ولكن بعدنا منحب نسمع هالحكايات لأنه فيها سحر تشويق وبتخلينا نتعرف أكتر على ثقافات الشعوب. وبالأخير إذا سألكن حدا هل بتآمن بالأسطورة، فيكن تقولوله يمكن مش ضروري نصدقها، ولكن أكيد لازم نكون نعرف عنها. بريك ونتابع 5 على 5 وجولة على آخر الأخبار السياسية المحلية والعالمية.
1: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
2: بلا منحس بلا منحس
3: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعد التطليعة بعيونك.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: قولك بعد نرجع مرة.
3: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
4: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة، مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: تحسات حسها ملكة على عرشها.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
2: تعب الشعور يشتقلوا تعب القلب.
3: بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: والشمس رح تطلع.
3: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

كتب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي على أكس: سررت بلقاء سفراء الدول الفرنكوفونية في لبنان، حيث تبادلنا الآراء حول التحديات التي يواجهها لبنان والفرص المتاحة أمامه في المرحلة المقبلة. وأكدت أن الاتفاق وتحديداً اتفاق الإطار ليس اتفاقاً نهائياً بل قاعدة للانطلاق نحو استكمال المفاوضات، وأن الأهمية تكمن في تثبيت استقلالية القرار اللبناني. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم نحو 10 بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني لبسط السلطة والسيطرة على كامل الأراضي اللبنانية. ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قابلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، وأكد فيها أن الثوابت في هذا البلد تبدأ بتأكيد الصيغة الوطنية والشراكة السياسية وما يلزم العائلة اللبنانية والمواثيق التوافقية، وحتماً هذه الثوابت لا قيمة لها بلا دولة مستقلة ذات قرار وطني حر وجيش وطني يقاتل على الحدود الوطنية، وهو ما يعاني منه لبنان في هذه الفترة لدرجة الانتحار الوطني. وأكد أن اتفاق الإطار لن يمر مهما كان الثمن. أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس الخوري إلى أنه خلال زيارة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني إلى طرابلس: تمنيت لسوريا الجديدة، سوريا الدولة والمؤسسات، كل خير، وتمنيت لاقتصادها أن ينهض من عثرات الأمس ليستعيد العافية، فتنعكس هذه النهضة خيراً وازدهاراً على طرابلس اللبنانية التي لطالما كانت الشقيقة الجغرافية والوجدانية لسوريا. أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلامة اتصالاً بالأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي وهنأه على توليه المهام، متمنياً له التوفيق في مسؤولياته الجديدة.

باشر مكتب وزارة الصحة العامة في النبطية العمل واستقبال المواطنين وتسيير المعاملات بشكل طبيعي، ليكون بذلك أول دائرة رسمية تستأنف النشاط في المدينة بعد وقف الاستهدافات الإسرائيلية منذ 10 أيام. وأشار رئيس مصلحة الصحة في النبطية محمد محيدلي إلى أنه سيتم استقبال المراجعين يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، لافتاً إلى أن هذا التوقيت قابل للتعديل بحسب التطورات الأمنية.

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال ماري بشارة بطرس الراعي في صرح البطريركي في بكركي السفير الفرنسي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء المهام الدبلوماسية في لبنان بعد 3 سنوات من الخدمة في حضور المطران. والراعي أكد له أن لبنان سيبقى يقدر كل من عمل بإخلاص من أجل خيره.

قبل ما نحكي عن فقرة منهوم، هالفقرة يلي دايماً منتعرف فيها على شخصيات وأبرز إنجازاتهم، حنتعرف على شخصية من لبنان. هالشخصية يلي الشلل ما أفقدوا عزيمته، والحداد العربية كانت هي دايماً الملاذ الخاص له. حنتعرف على مروان نصيف، هالشخصية يلي أعددناها ضمن برنامج 5 على 5 بهيدا التقرير.

0: في سنة 89 كان نهار أربعة الساعة 10 صباحا 6 أيلول، ركبت على البحر وشكيت شكت صدر، ما عرفت بشو ضربت، كنت بدي أوقف ما كنت أقدر أوقف، بلشت أغرق، فيش لحظات بحس إنه إيد انحطت على كتفي، فتلي وجهي بالماء غمون متر، فتلي وجهي لفوق أخذت نفس، يحملوني بياخذوني على المستشفى، طلع عندي مكسور فكرتين بالرقبة، ناونه بالنازل ما في إحساس لا يمين ولا يسار، اللي هو ما بينعمل لي عملية، قال بدنا نعمل لك تراكسيون، بعلق لي وزن 8 كيلو تراكسيون، بيسحب منه حبل على بكرة في وزن 8 كيلو لحتى يسحب لك رقبتك. بأحدى المرات نايم أنا بحلم منام، نحن عندنا مغارة هون بعين الدل اسمها مغارة العذراء من إلا، حلمت حالي لأن أنا بالمغارة، شو عم بينحكى إنه بالمغارة في زهور، أنا ماني شايف زهور، المبلا العذراء حاضرة بيناتنا هلا. قلت خليني استعيد ربع قوتي، أنا بحاجة لربع قوتي لأقدر أكمل حياتي. وكملت الأيام، كملت حياتنا بطلعات ونزلات أكيد، ولحتى عملنا هذا الشغل، هذا عمل تراكمي عمره من سنة 98 لل 25. بيي كان أستاذ مدرسة وكان بوقت فراغه يشتغل مع جده يدق السدان ولا بيو. أنا أوردت العدة طبيعة جدي، يعني صار بالعائلة 100 سنة، يعني عندي سدان عمره 100 سنة. على ابني صار بيعرف المصلحة مزبوط، ولبل تطور أكتر لأنه بيستعمل العلم بالشغل، وبعده مستمر، بس صرت هلأ بمرحلة بشك أنه لح يكمل فيها لتواجه التحديات اليومية. في قول للقديس فرانسيس بيقلنا أعمل الضروري، الضروري تعمله ترجع مول الممكن، بتلاقي حالك عملت المستحيل.
1: إذن هيدي كانت قصة مروان نصيف، الشخصية يلي قدرت بالرغم من كل الصعوبات الصحية يلي مرق فيها يكون عم يتطور ويؤمن بالحلم والأهم بأهداف حياته. أيضاً ضمن الروبورتاجات يلي أعددناها ضمن 5 على 5 لنهار الجمعة، هي ندى. ندى هالإمرأة يلي عم بتكفي علمها بجامعة القديس يوسف، هي بتسوق تاكسي، ولكن هيدي التاكسي هي مخصصة فقط للنساء إن كانوا محجبات وغير محجبات. سوا منتعرف على سيارة أجرة ندى يلي بتنطركن، ولكن عليكن أنه تتأيدوا بشروطها وحتى بتدابيرها.
2: وبعد 8 نوم بعد عفوا بعد 8 لا ايه طرابلس جنوب بقى لا، وبعد الساعة 8 لا خلص 8 وبنام بكير، انا حدا بنام بكير في الساعة 4 نهاري ببلش الساعة 4. التاكسي مخصصة للأخوات والصائقة أختي، انا بدرس بالحوزة ونضطر اوقات كتير اشخاص يعني ما بحبوا يطلعوا مع رجال محافظين، انا بلشت بهاي الشغله انه نعمل شيء خير، ما شاء الله يعني لقيت اني في قبول، في كتير قبول، انا بحاجه لشغل، وبنفس الوقت كان الهدف انساني انه نساعد هالصبايا وهالبنات، كسبنا 2 سوا. ما كنت اعرف بالميكانيك ابدا، كنت سوق امشي لانه كان الله يرحم زوجي هو كل شيء، بس بعدين صرت مضطرة. أول شيء السيارة بتعطيك إشارات هون، شوفي الدولاب يعطيك هون الديركسيون، بصير قاسي بصير هيدا الصوت يعني تقريبا بتصير تميز. السنة الماضية لأن كان عندي طلاب أكتر شيء بالضاحية، بتعرف كان الهدم والردم والجوار وطرات مسكرة وعم ينطفوا غبار، كل شيء يومين ثلاثة غسل السيارة، فمضطر من دون ما تحس تنزل بجورة، فاضطريت غير البيضات والأماتسور. هلأ إذا بيطلع صوت بعرف شو هو، يعني على التجربة بتصير السيارة صارت بتعني لي كتير، يعني منظر السيارة كتير مهم، إنه كمان زبون لما يطلع السيارة طلع ريحتها وفيها وسخ، فبضطر أنا كل أسبوع بدي غسلها لحتى أروح عند الزبونات تكون نظيفة يكون مرتاح. إذا زبون مش مرتاح يعني بيهرب. يعني ماكسيمو إذا راح على أوتوستراد 80، لا مش أكتر. إذا أنا سألتك شو يعني كيلومتراج بتقدر تجاوبني؟ كيلومتراج هو 80، أنت ماشي على الموت 80. طب أنا أحفادي معي، إذا أنا بهالعمر تيتا إنه ليش ما عم بسرع، بدي أحكي له أنا وماشي بحكي له ليش ما عم بسرع، ليش هيدا إذا سب ما تردوا عليه، لأنه كمان بدك تربيهم بكرة، ما إذا كانوا هني مثله ما بهالأيام بيدغري بيقوم بيضربك. اللي بعمر السبعين هو اللي بيعطي الرسالة أقوى وأفضل، ليه؟ بيكون مراقب تجارب، بيستفيد من التجارب، بصير بيخبرها لغيره. والأبضاي والشاطب من الصبايا اللي بيسمع للتجارب، لأن في ناس ما بيسمعوا، في كاب بارتيكولير، في حالات خاصة، نو في حالة خاصة بس لأن نكتب النمرة.
1: إذن هيدي كانت قصة ندى. حناخد بريك ونتابع 5 على 5 دايما عبر هوا إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. حنكون مع فقرة من هم، إضافة إلى الأحوال الجوية، وأيضا ريبورتاج أعداد نادو من 5 على 5 عن قصة مصلحة الأرصاد الجوية. بريك ونتابع.
3: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان. جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: Le collectif Mono vous invite au parcours des curieux dans le cadre des Beirut Art Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes su artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beirut Art Days ou au 7062-6200.
3: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر لل10 بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء، من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
5: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

منتابع 5 على 5 دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7. معي أنا ريكاردو شلهوب. مين هن؟ هو عالم غير مفهوم الفيزيك والزمان والمكان. نظريته النسبية ما كانت بس معادلة، كانت طريقة جديدة لحتى نفهم فيها الكون. يعني ببساطة هو من الأشخاص يلي خلونا نفكر بطريقة مختلفة عن العالم يلي حوالينا. هو ألبرت أينشتاين. ومن العلم إلى الأدب، هو كاتب إنجليزي شهير، كتب مسرحيات بعدنا منقراها لليوم، قصصه عن الحب، الغدر والطموح، وصارت جزء من ثقافة العالم كله مش بس بإنجلترا. هو ويليام شكسبير. ومن الأدب منرجع إلى التاريخ الحديث. هو رمز للحرية بجنوب إفريقيا، شخص قضى سنين طويلة بالحبس لأنه كان عم بيناضل ضد العنصرية، وبعد ما طلع بدل ما ينتقم اختار التسامح وبناء بلد جديد. هو نيلسون مانديلا. هو الرجل يلي آمن أنه القوة منا بالعنف بل بالمقاومة السلمية. كان عنده حركة استقلال الهند بطريقة مختلفة عن كل ما كان مألوف، وخلى العالم يشوف أنه التغيير ممكن يصير من دون دم ولا حرب بل بالإصرار والصبر. هو المهاتما غاندي. إلى أمريكا. هو الناشط الحقوقي يلي كان صوت العدالة ضد العنصرية. بخطابه الشهير عند حلم حكى عن عالم عم بيعيش في الناس بمساواة بعيد عن التفرقة والتمييز، وحلمه صار رمز عالمي للحرية والكرامة الإنسانية. هو مارتن لوثر كينغ جونيور.

هو مخترع أمريكي ينسب له تطوير المصباح الكهربائي إلى جانب مئات الاختراعات الأخرى. كان بيأمن أنه النجاح بيحتاج للمحاولة المستمرة، واشتهر بعبارته يلي بتأكد أنه الإنجاز هو نتيجة الكثير من الجهد والإصرار، هو توماس أديسون. كرست حياتها لخدمة الفقراء والمرضى، وأصبحت رمز عالمي للعطاء والعمل الإنساني، وهي بتآمن أنه أبسط أعمال الخير فيها تصنع فرق كتير كبير بحياة الآخرين. هي الأم تيريزا. رحلاته البحرية غيرت مجرى التاريخ وأسهمت بتوسيع معرفة الأوروبيين بالعالم، ورغم أن رحلاته كانت وبعد محل نقاش تاريخي حتى اليوم بسبب أثارها على الشعوب الأصيلة، هو كريستوفر كولومبوس. بالنهاية مهما اختلفت المجالات من العلم إلى الأدب والفن للنضال، بيبقى القاسم المشترك بين كل هالشخصيات أنه آمنت بأفكارها، واجهت كل التحديات، وتركت أثر بعده لليوم بيلهم ملايين الناس حول العالم.

0: وبظل ارتفاع درجات الحرارة بأوروبا، توقعت دائرة التقديرات بمصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني بلبنان أنه يكون الطقس بكرة غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات، وبتبقى درجات الحرارة من دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة، بينما ترتفع بشكل طفيف بالمناطق الداخلية والجبلية وتنشط الرياح أحياناً. إذن هو طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة ضمن المعدلات الموسمية. معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و 32 درجة، طرابلس بين 23 و 31 درجة، زحل بين 18 و 34 درجة. ضمن هيدا التقرير حنتعرف سوا على الأحوال الجوية بمصلحة الأرصاد الجوية من الرصد إلى أعداد النشرة الجوية مع مارك وهيبة مدير مصلحة الأرصاد الجوية.
1: الأرصاد الجوية بلبنان مشوارها قديم، بلشت بعشرينات القرن السابق لما كان في عنا الفرنسيين بالمنطقة وكانوا بحاجة يتبادلوا بريد، والبريد كان يوصل بالطيران، فمع وجود الطيران كانوا بحاجة لمعلومات رصدية لحتى يقدروا يضبطوا حركة الإقلاع والهبوط وحركة الملاحة الجوية. فمع بداية الطيران الفرنسي بلشت الحاجة للرصد الجوي، فبلش المشوار بلبنان من وقتها. بداية الرصد الجوي كانت رسم يدوي للخرائط، تدريجياً بلشت المكننة تفوت. بالسبعينات فاتت المكننة على الرصد الجوي بشكل عالمي، بلبنان طولت شوي أكتر لآخر سنوات التسعين لحتى فاتت المكننة وبلشت الخرائط تنرسم تدريجياً بشكل آلي، بطلت يدوي. كل هالمعلومات بتنبعت على قواعد بيانات موجودة بمراكز أساسية بالعالم. هالمعلومات كلها تجمع بتتدخل على برامج، هالبرامج بتاخد هالمعلومات وبتبلش تطبق عليها عمليات حسابية لتشوف كيف بدها تتطور للأيام القادمة. بناءً عليها بتصدر خرائط، هالخرائط بترجع لعنا ونحن بنعمل تحليل لهالخرائط. يلي بحب يفوت ليكون مراقب أو معاون راصد جوي بيقدر يبلش من صفوف الترمينال، يعني بس يكون تخرج من المدرسة إذا انفتح مجال للتوظيف شهادة الترمينال كافية بفوت، بيقدر يفوت على الرصد الجوي. في عنا دورات تدريبية بتأهله ليكون صار راصد جوي ومن بعدها بيكمل الشغل. إذا حابب يكون أكتر من هيك ياخد تخصص بشهادة هندسة مثلا، مضطر يدرس بالخارج أو بفوت على الوظيفة، الدولة تبعته إلى الخارج بتخصصه وبيرجع على لبنان بيكمل بيه.
2: الأمطار بين
1: أيلول
2: وكانون الأول.
1: بعتقد أكبر إنجاز هو الاستمرار لحد اليوم بظل الظروف الراهنة. هذا يمكن مش بس نحن، مختلف الإدارات وثلاث أرباع الشعب اللبناني حقق إنجاز بأنه بعضه صامد. الأرصاد الجوية
0: بريك ونتابع 5 على 5 والمحطة المعتادة وجولة على أبرز الأخبار التكنولوجية الطبية والعلمية وغيرها.
3: فيكم تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebanon.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا: facebook.com/jabal-lebanon، x.com/jabal-lebanon، انستغرام جبل لبنان، تيك توك جبل لبنان، jabal-lebanon.com، ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفوشينتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: كل القصايد من حلا عينيك
8: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
7: لو غمضت عيني وامشي
8: بليله رومانسيه استثنائيه الاحد 26 تموز بواتر فرونت انتلياس نقاش
7: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي
8: كونوا معنا مهرجان اعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
7: قلبي ده
8: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
7: وكل العام حسوا إلي
8: هذا الحفل برعاية نوك نوك تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
9: للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000

شهدت مصانع بالهند انتشار ظاهرة جديدة على نطاق واسع تتمثل بتثبيت كاميرات على رؤوس العمال لتسجيل تفاصيل عملهم اليومي بهدف جمع بيانات تستخدم بتدريب الروبوتات الشبيهة بالبشر. توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص يلي بيتفاعلوا مع نسخ رقمية من أحبائهم الراحلين مدعومة بالذكاء الاصطناعي بيشوفوا بهيدي التجربة معنى عاطفي عميق وأنه معظمهم بيرغب بتكرارها مرة أخرى. أعلنت وكالة الصحة العامة الفرنسية تسجيل 2025 وفاة إضافية خلال أسبوع من 22 إلى 28 الشهر بسبب موجة حر استثنائية مع ارتفاع الوفيات داخل المنازل بنسبة 91%. وزيرة الصحة أكدت أن الحصيلة أولية ومعقول ترتفع، كما أن وزيرة الرياضة أعلنت عن أكثر من 90 وفاة غرقاً، والحكومة خصصت 100 مليون يورو لشراء أجهزة تكييف للمستشفيات.

بدورة بدأت مدينة برشلونة بتوزيع أساور لمراقبة درجة حرارة العاملين بالمناطق المفتوحة لتكون نظام إنذار مبكر للمخاطر الصحية بوقت عم تشهد في إسبانيا درجات حرارة مرتفعة جداً تسببت بأكثر من 1000 حالة وفاة عن عدد الوفيات المتوقع بالظروف العادية من هيدا الشهر. ووزعت المدينة نحو 1400 إسوارة على الموظفين العاملين بالأماكن المفتوحة بما في ذلك عمال نظافة الشوارع، فرق الإضاءة، عمال الحدائق وموظفي إدارة النفايات. إلى فنزويلا، حيث نفت القائم بأعمال الرئيس بفنزويلا أن تكون الحكومة تقاعست بالتحرك للتعامل مع الدمار يلي تسبب في الزلزال يلي ألحق الدمار واسع بالساحل الشمالي للبلد وأدى بحياة أكثر من 2500 شخص، وذلك بعد انتقادات حادة لها لجهود الاستجابة الرسمية. أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أول مريض بتجربة علاجية لسلالة من فيروس إيبولا بالكونغو الديمقراطية يلي سجلت أكثر من 1400 إصابة و438 وفاة. هالتجربة بتشمل أكثر من 1000 مريض وتختبر على جسم مضاد تجربة وعقار. هجوم على مركز علاج الإيبولا بإيتوري أوقع شخصين أيضاً ضمن عدد الوفيات.

0: ما قالت ماشي
1: ماشي الحال
0: ماشي الحال
1: ماشي الحال
0: ماشي الحال يا والله ماشي
1: ماشي
0: يا والله ماشي الحال
1: حاله بمشي
0: قالت ايه وقالت لا بده يمشي
1: ماشي
0: ماشي
2: نهاية حلقتنا لليوم من 5 على 5 دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شرهوب. موعدنا بيتجدد نهار التنين وضيفنا الوزير السابق مروان شربل. إلى اللقاء.
3: 5 على 5 مع ريكاردو شرهوب على جبل لبنان. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس
4: دايماً بحكولي عنك انك انت دايما
3: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت انتلياس نقاش
4: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا يا لا
3: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
4: غالبا
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
4: بعدك طول
3: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
4: غالبا
3: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
5: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
6: حبك مثل بيروت
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: حب الحرية
3: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: قولك بعد بنرجع مرة
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
1: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: لبنان رح يرجع
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: والشمس رح تطلع
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
2: بيروت
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
3: بلش نهارك مع صوتك عالي البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان أخبار رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الف وشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال هو دبكي قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: انا مخرج من مدرسه رياض سلامه الدوليه عم يتزاق علي انا
0: اعياد بيروت بتقدم جون اشقر
7: قال لي استاذ $10 قلت له يا حبيبي كيف $10 قال ايه على الهاي واي عم بتنيمها قلت له حبيبي $10 بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السياره هلا $10
0: جون اشقر باعياد بيروت للسنه الثالثه على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
6: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخده قال بده يضل حد العيلة
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهد أنت الياس النقاش البحرية
6: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائياً بالADHD
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: شفت بيك بوكات قاطع راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة
0: تأمين الحفل لبانو سويس
8: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
9: أيام زمان

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل القصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك
1: مارك.
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانة ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: تحسات حسامة ملكة على عرشها.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
1: تعب الشعور يشتقلوا تعب القلب
2: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: لبنان رح يرجع.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: والشمس رح تطلع.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: بيروت.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
3: لا منحس لا منحس.
2: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: وينك وينك.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بعدك تطلع بعيون.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: قولك بعد بنرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
3: وين
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

0: وعمر تنعمر لبنان وبستاني لون بستان
1: عمر تنعمر لبنان وبستاني لون بستان
0: سيج تنسيج بزهور بورد بتفاح برمان تحلق مار وتضوي قمار وعمر يا معلم

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: Le collectif Mono vous invite au parcours des curieux dans le cadre des Beirutar Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beirutar Days ou au 706 26 200.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: شو عدا ما بدا ما بتفرق مع حدا

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيسوه إليه.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: لبنان البلد الأخضر حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية.
3: تقفز
2: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق.
3: تزقزق ما صبت شي.
2: حاصلوا طربوش جدي معلق مسرحية رومانسية.
3: إنه أنا بحسها كوميدية.
2: لولو أكتر اجتماعية.
3: سياسية اجتماعية.
4: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
5: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح مع الإعلامي تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية عم يتزاك علي. أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي أستاذ $10. قلت له يا حبيبي كيف $10؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي $10 بنيمة بروقة بغدية بدشية بحطك عراب السيارة هلأ $10.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهد أنت الياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكيت قاطع راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: لا منحس، لا منحس.
2: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: وينك وينك.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عبا عيوني.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد نرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وين؟
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: ملك على عشور.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
3: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب.
2: بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: لبنان رح يرجع.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: والشمس رح تطلع.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
3: بيروت.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

حطها والأرز وين الزقفة للأرز والأرز فوق جبالها

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلاش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
4: Thank you.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحس ولا منحس.
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد منرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما نات بحكولي عنك إنك أنت دايما نات.
0: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك طول
0: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
1: غالبا.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي تزاق علي. أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو قال بدو يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل لبنو سويس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل القصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
4: Thank you.

الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: خدك حبة لولو خلتني الليل بطولو فتش عن أسرار الحب تعرف شو مفعوله
1: خدك حبة